0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جدا إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب، يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت في أعددتها عشان أنا أسلك فيها؟ ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا؟ ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها، ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي. هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضي معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف، طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وههتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهمة برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك ايا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم ان انا اللي شايف وانا اللي بكافئ وانا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا احنا الاتنين. وافتكر كويس، انت شغال معايا مش شغال عندي، لا معايا، ودي تفرق قوي. احنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وانا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا لي دور، أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم قوي عندي. بتعمل ليه؟ وبتعمل إزاي؟ وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعفروا فيها بدرعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عينيكم عليا وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه، ما تكسلوش وتتهونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي، واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس. هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما إن احنا في شراكة سوا، انتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

عاوزة أقرأ معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

في شوارع القاهرة في واحد كان ماشي بصوت عالي بيقول عبارة مشهورة يمكن بعضكم سمعها، بتقول كده: أسن السكينة أسن المقص. عبارة قد تبدو بسيطة، لكن الراجل ده من الآخر بيبيع خدمة لكل الناس الموجودين في المنطقة، إنه يسن السكاكين بتاعتهم أو المقصات. الخدمة دي مهمة جدا، للي يعرف قيمتها بيستنى الراجل ده مخصوص. النهاردة هنعرف سليمان قال إيه في سفر الجامعة عن سن السكينة.

الحكمة في سفر الجامعة معناها التعامل الواقعي مع مشاكل الحياة. واحدة من ضمن المشاكل الجميلة اللي اتكلم عنها سليمان، وأنا بسميها مشاكل جميلة لأنها بتواجهنا كلنا في حياتنا، مشكلة قد تبدو مضحكة لكنها حقيقية. بيقول كده في جامعة 10-10: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. بالمصري كده، لو واحد عنده سلاح حديد، سكينة، مقص، والسن الحديد ده تلم ما بقيش يقطع كويس، وهذا الشخص قرر إنه ما يسنش السن ده، هيبقى قدامه اختيار واحد بس، إنه يزود القوة اللي بيستخدم بيها الآلة دي. يعني لو في ست بيت شاطرة عندها سكينة، بس السكينة دي مع الوقت بقت تلمة وهي قررت إنها ما تسنهاش، هتبقى محتاجة في كل مرة تستخدم السكينة إنها تبذل مجهود عضلي أكبر عشان تقطع بنفس السكينة دي. تبدو الفكرة بسيطة وسهلة ومتكررة في حياتنا كتير قوي وبنشوفها، لكنها هي الفكرة أعمق من مجرد سكينة وسلاح. هي بتتكلم عن إنه في حياتنا محتاجين نحضر لحياتنا كويس، نحضر لمشاريعنا، نحضر لأفكارنا. المصطلح ده بتلاقوه عند العمال وعند الصنايعية وعند الناس اللي بتشتغل بإيديها. في صنايعي بيبتدي الشغل بتاعه على طول، وفي صنايعي بيفضل يحضر للشغل بتاعه. سليمان بيتكلم عن النقطة دي. لو انت عايز تنجح في حياتك، حضر لشغلك. ممكن انك تبتدي تشتغل على طول وتحس انه في انجاز، وانك تكمل بدون صيانة دي حاجة كويسة، لكن الحقيقة هي مش حاجة كويسة. لو انت ناوي تكمل، لو ناوي تشتغل، لو ناوي تعمل في حياتك، لازم كل شوية يبقى لك وقفتين. الوقفة الاولانية هي وقفة تحضير، وقفة تسنين، تسن السلاح بتاعك وتحضر لشغلك. والوقفة التانية هي وقفة مراجعة وصيانة. سليمان بيقول كده إنه الحديد لو ما تسنش هيبقى قدامك اختيار إنك تبذل مجهود زيادة. ده مجهود ضايع. ليه؟ لأنك ممكن تستثمر المجهود ده والوقت ده إنك في 10 دقايق تسن السكينة بتاعتك، فتقدر تنجز شغلك أسرع. لكن لأنك قررت إنك تحط 10 دقايق بتاعت الصيانة دي تحت مبدأ ضياع الوقت أو وقت ملوش لازمة، فأنت بتضيع طاقتك. بدل ما تستثمر 10 دقايق من وقتك إنك تنظم حياتك وإنك تسن السكينة الموجودة في حياتك تاني، أنت مستمر تكمل بدون صيانة. في اللي بيحصل لك بتبذل مجهود، والمجهود ده مجهود ضايع. ارجع بص على الشهر اللي فات من حياتك، كم مرة وقفت الوقفتين دولة، وقفة تحضير وتخطيط، وقفة صيانة؟ كم مرة قررت إنك ترتاح، إنك تجمع طاقتك تاني، إنك تتوقف عن الجري عشان تاخد نفسك، ترتاح عشان تجري أسرع؟ الفكرة دي موجودة في حياتنا، وأنا بدعوك إنك تربطها بكل مرة تخش المطبخ، تشوف سكينة، تسأل نفسك: هل أنا حياتي تلمة؟ هل أنا ببذل مجهود على الفاضي؟ ولا أنا محتاج أقف وأعمل صيانة؟ من الجهل إنك تضيع وقتك في مجهود فاضي، أو إنك تبذل مجهود في حتة ينفع توفر مجهودك فيها. في كل مرة أنت بتضيع مجهودك في إنك تبذل مجهود أكبر بدل ما تسن السكينة بتاعت حياتك، فبتبذل مجهود أكبر عشان تستخدم حاجة تلمة، افتكر إنك مسؤول عن طاقتك. حياتنا هي إدارة طاقة قبل ما تبقى إدارة وقت. عشان كده اسمع كلام سليمان: سن السكينة، ابذل مجهودك في الاتجاه الصح عشان تكون مثمر في مدة أيام حياتك.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة أن أنت الوحيد اللي فهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصلا أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

جمال بدل الرماد، أفراح بدل النواح، تسبيح بدل اليأس. هو ده اللي ربنا عايز يعمله معاك ومعايا النهاردة. كل اللي بيتقابل مع ربنا بيتغير، حياته بتتشقلب وحاله بيتبدل. كل اللي بيشوفك يا رب وروحه تتلامس مع روحك يتبدل. الحزين يخرج فرحان، القلقان بيخرج مطمن، الحيران يخرج مرتاح، الضعيف بيخرج قوي، المحبط بيخرج متشجع، والخاطي بيخرج متبكت وتايب. القعدة في محضرك يا رب تغير، تبدل حالي. مهما كنت جاي ضعيف، حيران، تعبان، موجوع، قلقان، لما أشوفك، لما عيني تتملي بجمالك، بحضورك أتغير. قلت اطلبوا وجهي، وجهك يا رب نطلب النهاردة. تعالوا نرنم مع

أيوة يا رب، خلي حضورك يا رب يملى عنينا، مش عايزين يا رب نشوف غيرك النهاردة. ارفع عينينا يا رب من على نفسنا، ارفع عينينا يا رب من على كل حاجة يا رب قلقانة وتعبانة، ارفع عينينا عليك، عايزين نشوفك انت وحدك. عارفين يا رب لما نشوفك هنعرف نبص للأمور التانية يا رب بنظرتك انت. عايزين يا رب جمالك يا رب ياخد عينينا، عايزين نقول نفس طلبة داود: واحدة سألت من الرب إياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب أتفرس في هيكله. يا رب بنحبك، عايزينك وطالبينك، جايين يا رب نقدم لك يا رب ذبيحة تسبيح ثمر شفاه معترف بفضلك وبنعمتك. جايين يا رب زي ما احنا عارفين أننا مش لازم نتغير قبل ما نجيلك، جايين لك يا رب بكل مشاعر ملخبطة جوانا ونقول لك طالبينك، عايزين نشوفك، عايزين نديك المجد اللي يليق بملك الملوك ورب الأرباب، لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمك مسبح. مستحق يا رب أن تكثو أمامك كل ركبة ويعترف كل لسان يا رب فينا إنك رب لمجد الله الآب. جاي يا رب نديك المجد اللي يليق بملك الملوك ورب الأرباب، أسكن يا رب وسط تسبيحاتنا في اسم يسوع.

أي إله عظيم مثل الله؟ أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك، لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، قلوب الملوك كجداول المياه في يدك، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. أنت المبارك العزيز الوحيد، ملك الملوك، رب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. رنم معانا الكلمات دي

الجبروت والجلال والبهاء والمجد، لك كل ما في السماء والأرض، وقد ارتفعت رأسا على الجميع. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. أي إله عظيم مثل الله، يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها، يجعل القفر غدير مياه وأرضا يابسة ينابيع مياه. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. هو ده إلهنا، يا بختنا. طوبى لشعب الرب إلهه. الرب عال فوق كل الأمم.

رنم الكلمات دي بثقة إن إلهك عالي أقوى، لا مثل له بين الآلهة ولا مثل أعماله. عظيم هو إله قادر، كل شيء مستطاع عنده.

تتخيلوا معايا أن الإله العالي ده خالق الأكوان، صاحب السلطان اللي بتدوب الجبال قدامه، يختارني أنا ويجي يدور عليا عشان يلبسني ثياب الخلاص. خلاني من حقي أتقدم بثقة لعرش النعمة عشان أنال رحمة وعون. اخترتني يا رب قبل تأسيس العالم، ميزتني، استأمنتني على اسمك، خدت كل اللي ليا وديتني كل اللي ليك، باركتني بكل بركة روحية في السماوات، عملت مني قديس وبلا لوم قدامك، خلتني ابنك ووارث للملكوت، اديتني الحق اني اقولك يا ابويا. مديون ليك ولنعمتك ولرحمتك، كل ما بص على روحي وبص عليك الاقي نفسي بركع واهتف، مبارك اسمك يا رب، كل ما في باطني يقول مبارك اسمك يا رب. كتب هاني روماني كلمات قال فيها: كان ممكن يا رب تختار الأقدس، كان ممكن تختار الأعظم، أو شخص بيعرف يتكلم، أو قلب إليك دايما مخلص، لكنك اخترت الأصغر واخترت المتروك على الهامش، ودعيته يكون ضمن العيلة تحت رعايتك يفضل عايش. وإيه يملك وجداني ساعتها إن غطاه النور والحب غير إنه يرنم ويهلل مبارك اسمك.

0: أصرخ الكلمات اللي جاية.
1: أنا أصرخ يا
0: مجدا، فقد صرت لك يا رب، أنا ابنك، أنا بتاعك يا رب. أشكرك، مبارك اسمك. ممكن أكون إيه دلوقتي من غير رحمتك؟
1: كل ما في بطني يقول
0: يا رب مديون ليك، مديون يا رب لمحبتك ورحمتك اللي قبلتني زي ما أنا، مش لأني كويس، لكن لأنك أنت يا رب، أنت إله عظيم، مبارك اسمك يا رب. حياتي كلها يا رب أعيشها مديون ليك يا رب. أشكرك على الرجاء اللي ليا فيك وعلى يقين الحياة الأبدية. أشكرك يا رب.

اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. لما يتقال على انسان انه رحوم او رحيم بتتخيل واحد شكله ايه؟ هل بتشوفه كده حنين، ملامح وشه مريحه، بتشوفه مبتسم، بيتاثر بالناس اللي حواليه، ظروفهم، احوالهم، كلامهم؟ لما بيتقال على الاب السماوي انه رحوم بتفكر في ايه؟ ايه المواقف اللي بتشوف فيها رحمه الله معاك أو مع قريبك أو صاحبك؟ لو رجعنا لسفر الخروج 33 هنلاقي حوار جميل قوي بين الله وبين موسى. أشجعك تفتح الكتاب خروج 33 وتقرأ الحوار بين الله وبين موسى، وتخش في الأعماق بتاع الحوار ده، وتحط نفسك طبعا معاهم في المشهد. ربنا بيقول لموسى خلاص أنا مش هكون في وسطكم ومش هكون معاكم لأنكم شعب صلب الرقبة، لكن وعدي ليك بدخول أرض تفيض لبنا وعسنا لسه قائم. لكن موسى ابتدى يدير حوار كده أقل ما يقال عليه أنه مليان بنوة وعشم ودلال على ربنا. بيقول له إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض؟ وقال له أرني مجدك، عاوز أشوفك يا رب. إحنا مختلفين، مختلفين مش عشان فينا حاجة حلوة، إحنا مختلفين عشان أنت في وسطنا. رد ربنا كان مليان رحمة وحب وبركة، وقال له أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. عايزة بس أقف لحظة كده وجبت المعنى بتاع الرأفة. الرأفة هي شفقة قلبية تجاه الآخرين، الرحمة هي لطف وحنان ربنا تجاه البشر وعدم معاقبة المستحق. ولما جبت التعريف بيقول لي طبعا من عنت إن الشفقة مرتبة أعلى من الرحمة. أوكي، دي التعريف. نرجع تاني للآية بتاعتنا اللي هي بتقول إيه، أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. عايزة بس برضو أوضح نقطة هنا، في ناس فاكرين إنه ده معناها إن إحنا لو عندنا 10 أشخاص ربنا هيترأف على 2 وهيرحم 2 وإيه هينسى الباقي. لا، المعنى في الآية دي إنه لو عندنا 10 أشخاص ربنا مثلا هيرحم 5 ويترأف على 5، يعني في الآخر 10 كلهم ربنا هيديهم من عنده سواء رحمة أو رأفة. الآية دي دايماً بيحصل فيها كده تشويش أو ما بتبقاش واضحة قوي في الفهم بتاعها. جميلة جداً الآية دي لأني كمان لقيتها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 9. بولس بيناقش فكرة عامة، الفكرة دي باختصار كده رفض اليهود للمسيح بالمقارنة بأمانة الله مع إبراهيم اللي إداله الوعد ليه ولنسله من بعده. الوعد ده بالتبني، بالمجد، بالعهود، بالاشتراع والعبادة والمواعيد. بولس ذكر لنا أن الله ليس بظالم، واستخدم نفس الآية دي، أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، بمعنى أن رحمته تشمل اليهود والأمم. طب ليه الآية دي مفصلية؟ بصراحة وضوح شديد رحمة ربنا مش مرتبطة بأشخاص وبس، بل مرتبطة بشعوب وأجيال، مش بس اليهود لكن الأمم كمان اللي احنا منهم طبعا. الكلام ده في العهد القديم، إيش حال بقى العهد الجديد؟ عاوزك تتأكد إنك جوه الرحمة دي، وأيا كان موقعك من حياتك الروحية، سواء أنت في علاقة شخصية مع ربنا مع الآب أو أنت مش في العلاقة دي، بس في كل الحالات أنت داخل دايرة الرحمة. لو حصل وشكيت افتكر الآية دي، أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. يعني كده كده ربنا بيقولك وبيقولي وبيقولك أنا جوايا أحشاء رأفة ورحمة، وهتشمل اللي محتاج رحمة واللي محتاج رأفة. أبونا السماوي بشكرك لأنك رحوم ورؤوف بيا وبحالي، أشكرك لأنك مش إله قاسي بيتحكم فيا، أشكرك لأنك رحيم بتحس بضعفي وبتحس بأناتي، أشكرك يا رب لأنه من غير مطلب بتمدلي إيدك وبترحمني وبتحس بيا كل يوم وفي كل وقت. أمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، وأما أنتم فأهنتم الفقير. أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب، تحب قريبك كنفسك، فحسناً تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية، موبخين من الناموس كمتعدين، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضاً لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعدياً الناموس. هكذا تكلموا وهكذا فعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيماناً ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسناً تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برًا ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك راحاب الزانية أيضًا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضاً بدون أعمال ميت.

يا رب انت مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، من توجك على حياتنا النهارده ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. حاسب النار، لأنك ممكن تتلسع، ومش بس تتلسع، أنت ممكن تتحرق. والحروق صعبة جداً وبتسيب آثار ممكن تكون مدمرة. نفتح مع بعض سفر دانيال أصحاح 3. ثلاث فتية أصدقاء أمناء جداً لربنا، وعلاقتهم مع إلههم ما فيهاش أي نقاش، يعني رافضين يعملوا أي حاجة فيها تنازل في العلاقة مع الرب مهما كان الثمن. مش هنسجد لتمثال من ذهب. طب هتترموا في وسط أطون نار؟ مش مهم، شعارنا لا تنازلات أبداً في علاقتنا مع إلهنا. هقف هنا قبل ما أكمل القصة. هو أنت بتقدم تنازلات في علاقتك مع ربنا؟ يعني ربنا واخد مكانه بجد في حياتك، ولا ربنا أكتر واحد ممكن تيجي عليه وتتنازل حتى لو عشان أمور بسيطة؟ علاقتك مع ربنا مش هي الأول. علاقتك مع ربنا دايماً حاسس إنه ممكن تيجي في الآخر، ممكن نأجلها شوية، ممكن نشوف أمور تانية قبلها. سفر التثنية أصحاح 6 وعدد 5 بيقول: فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. هل فعلاً أنت قادر تعيش الآية دي؟ نرجع للفتية اللي رفضوا تقديم أي تنازلات. فاتغاظ منهم جداً الإمبراطور نبوخذ نصر عشان رفضوا يخضعوا لأوامره. وخلي بالك، أمر إن أتون النار يحمى 7 أضعاف، أكتر من المعتاد 7 أضعاف. هل شاعر إن الأمور اللي بتتعبك وبتأثر عليك سلبياً بتزيد؟ النار اللي عمالة تحرق في مشاعرك وفي أعصابك بتتضاعف؟ هل خلاص حاسس إنه أعصابك مش مستحملة؟ مشاعرك اضطربت جداً؟ أفكارك مش قادرة تقف؟ شدد النهاردة، لا ترتخي يداك زي ما بيشجعنا الكتاب. اسمع الوعد ده في سفر أشعياء 43 وشوف تحقيقه في القصة. بيقول: إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك. إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. طب ده وعد جميل قوي، بس هل ممكن يتحقق؟ هو تحقق فعلا، وتحقق في القصة اللي احنا بنشوفها، وتحقق حرفياً بالظبط. في عدد 25 أجاب ده الملك نبوخذ نصر وقال: هأنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. يعني الثلاث فتية كانوا بيتمشوا جوه النار ومعاهم ربنا نفسه، زي ما وعد كده، زي ما قرينا في آية سفر أشعية. هو نفسه ما سابهمش جوه أتون النار، زي ما بيقول كده: إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك، لأن أنا معاك. التلات فتية اتمشوا جوه أتون النار، ورب المجد بنفسه اللي وعد بده مسك في إيديهم ومشي معاهم في أتون النار. والنتيجة، تمتع كده معايا: لم تكن للنار قوة على أجسامهم، شعرة من رؤوسهم لم تحترق، سراويلهم لم تتغير. يعني مفيش أي أثر للنار جه عليهم. بس كده؟ لا، حتى أبسط الأثر، حتى الحاجة يعني اللي ملهاش ذكر، اللي مش مهمة، اللي ممكن تحصل مش هيجرى حاجة، رائحة النار لم تأتي عليهم. يعني وجوده معاهم في وسط الأمر ده نجاهم نجاة كاملة بلا أي أثر. لو أنت شاعر إنك مأذي قوي، إن حواليك نار عمالة تلسع فيك وتلسع في مشاعرك وفي أفكارك وتوجعك وتؤذيك، تشجع
بص على النار دي وقول له انت معايا لانك وعدت، مش هتسيب ايديا، انا بمسك فيك زي ما الفتية التلاتة مسكوا فيك. يا رب انا بتوب عن كل تنازلات قدمتها قبل كده وعن كل اولويات غلط كانت في حياتي، وببدأ معاك يا رب مرحلة جديدة بديك انت الاولوية، وبعلن امامك انه انا مش عايزة اقدم اي تنازلات تاني، انت الاول، انت اللي ليك مكانك. وبصدق إنه في وسط أتون النار اللي أنا فيه، في وسط الأمور اللي بتلسعني واللي بتوجعني، أنت معي تمسك بإيدي يا رب وتشيل أي أذى جاي عليا، وتشيل أي أثر للنار دي على أفكاري، على مشاعري، على ظروفي، على جسدي. أشكرك، أشكرك لأنك معي، وأشكرك لأنك وعدت إنه حتى رائحة النار مش هتمسك فيا، أي أثر مش هيبقى لي أي ذكر، لأنك هنا ولأنك معي يا قدير. بكرة إيمان جديد وخطوة جديدة مع العجيب.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها، هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70

0: وعيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. ممكن أهلك ينسوا يعزموك على حفلة، وممكن الناس تشوفك صغير وما تنفعش للمهمة. الله عينه عليك وانت في المراعي البعيدة. النهاردة صموئيل النبي رايح يمسح ملك، والكل حط ولاده الكبار الأقوياء إلا واحد كان منسي ورا الغنم. إخوة داود كانوا طوال وأقوياء، صموئيل انخدع بيهم، لكن ربنا قال له: الإنسان بينظر إلى العينين، أما الرب فبينظر إلى القلب. داود ما كانش ملك لأنه لبس التاج، كان ملك وهو بيحمي الغنم من الأسد والدب في السر. المسحة ما نزلتش على داود وهو في القصر، لأ دي نزلت عليه وهو ريحته غنم وهو لسه في المرعى. ربنا بيجهزك في الخفاء، في الشغل اللي محدش بيشكرك عليه، في الصبر اللي انت بتصبره، في التعب وانت وحيد. ولما جه الوقت ربنا وقف الكل لحد ما داود جه. داود كانت له علاقة مباشرة مع الله، فقال صموئيل النبي عنه كده في صموئيل 1:13 آية 13: قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه. كان داود شخصيته متكاملة، وبيتضح ده لما قال أحد الغلمان لشاول لما كان بيجيله الروح الرادي في صموئيل 16: هوذا قد رأيت ابنا ليس البلتلحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب، وفصيح ورجل جميل، والرب معه. كان مستعد دايما وطاهر، بدليل ان صموئيل النبي لما راح يمسحه الكل احتاج للاغتسال والتطهير، لكن داود لم يكن محتاجا بل مستعد دائما. كلام ده في صموئيل الاول 16 آية 11-13. كان متواضع جدا، ما وقفش قدام شاول وفكره بانه مرفوض من الله ومن انه الملك وانه اتمسح ملك عوضا عنه. قال عنه يوسيفوس المؤرخ انه عندما وصل صموئيل ومسح داود همس في اذنه بانه سيصبح الملك، ولكن

إنه عاد ثانية إلى أغنامه ولم يذهب للمطالبة بالملك. خلاصة الحلقة: قيمتك مش في تقدير الناس ليك، قيمتك في أمانتك في السر اللي ربنا حطه فيك. ولو ربنا اختارك محدش هيقدر يقفل الباب في وشك، حتى لو كنت أصغر إخواتك. داود لم يصر ملكا يوم مسحه صموئيل، بل صار ملكا يوم انتصر على نفسه وشكواه وهو وحيد في البرية. الله بيجهز الأبطال في صمت ليعلنهم في الوقت الذي يراه، وقت النضوج ومعرفتهم الحقيقية لنفسهم. بيتوقف ساعتها العالم تقديرا لأمانتهم. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا شفتك وانت بتصلي، وانت قاعد في أوضتك لوحدك، شفتك وانت بتخدم من غير ما حد حتى يقولك شكرا. أنا بجهزلك مسحة ومكانة خاصة، ومحدش هيقدر يمنع اللي أنا رتبته ليك، لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. صموئيل الأول 16:7. وأما الرب فينظر إلى القلب.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على

أحبائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. سفر الأمثال بيعلمنا الحكمة اللي جاية من السماء، بيتكلم عن حاجات كتيرة في الحياة محتاجينها، طبعا عن الحكمة، عن العلاقات، الكلام واللسان، العمل والشغل والاجتهاد، النجاح، الفلوس، العلاقة الزوجية، كل الحاجات اللي احنا محتاجينها وبنعدي فيها كل يوم نقدر نلاقي إجابات عن أسئلة كتيرة في حياتنا وحاجات تساعدنا. احنا لسه في أصح 3، والمقطع بتاعنا اللي أنا مسميه كده يا بختك لو عندك حكمة وعندك فهم، من عدد 13 لعدد 18. في عدد 15 بيقول: هي أثمن من اللآلئ، تكلم عن الحكمة، وكل جواهرك لا تساويها. وزي ما قلنا أنه الحكمة أغلى من أي حاجة غالية، وأنها بتدي قيمة أكتر من أي ممتلك. إيه رأيك لو أنت تحب تتعامل مع شخص عنده فلوس ولا شخص عنده حكمة؟ تحب أنت شخصيا تكون مليان بالحكمة ولا جيبك مليان بس فلوس؟ تحب تتعامل مع شخص معاه ألماز ولا واحد معاه رأي حلو وحكمة حلوة؟ واحد مخه مليان أرقام وعملات ولا واحد مخه مليان فهم ورؤية ورزانة؟ على فكرة الحكمة تجيب الثروة، لكن الثروة مش شرط تجيب الحكمة. الحكيم غني ولو فقير، والغني فقير لو كان جاهل أو أحمق. الأفكار هي الثروة الحقيقية، الحكمة هي كنزك الحقيقي، عشان كده اطلبها من كل قلبك، يا بختك لو أنت عندك حكمة. كمان بيكمل كلامه عن يا بختك لو عندك حكمة لأنها بتعمل حاجة تانية حلوة قوي. في عدد 16 من أصحاح 3 بيقول كده: في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. يعني في يمينها وشمالها، يعني بتدي لك بركات من كل ناحية من كل جهة. باليمين تديك حاجة وبالشمال تديك حاجة، ايه البركتين اللي تاخدهم والمستين اللي تاخدهم لما تكون حياتك مليانة وغنية بالحكمة والفهم؟ باليمين تعطيك طول ايام وباليسار الغنى والمجد. يعني ايه تديك طول ايام؟ هي مش الاعمار بيد الله، وممكن تلاقي واحد حكيم بس يموت صغير، واحد جاهل يفضل عايش ايام طويلة قوي. ده سؤال على الفكرة محير، لكن المعنى هنا مش بس طول أيام بمعنى عدد الأيام، لكن تديك طول أيام الحكمة بمعنى تديلك معنى لأيامك، تديلك تعيش الهدف والإنجاز، تبقى أيامك مؤثرة، حياتك مؤثرة. فحتى لو الحياة مش طويلة بس تبقى عميقة ومليانة وشبعانة. غير واحد ما عندوش حكمة حياته طويلة بس تافهة ملهاش معنى. عشان كده بيقول إنه الحكمة أغلى من الثروة. فتديلك باليمين طول أيام تعيش حياتك صح، باليسار الغنى والمجد. لما بنمتلي من الحكمة السماوية والفهم الروحي ونعيش حياتنا طبقا لكلمة الله وتعليماته ووصاياه، تدينا مكانة رفيعة، مكانة عالية، وده معنى الغنى والمجد. تديني يعني كرامة. الشخص الحكيم تلاقيه كده محترم في المجتمع، الناس تبصله كده بتقدير. أي مكان تكون فيه يبقى ليك كلمتك، يبقى ليك مكانتك. أول ما تبدأ تتكلم كل الناس تسمع، ليه؟ لأنك شخص مليان حكمة. ممكن واحد يبقى عنده فلوس كتير، لابس لبس يعني غالي قوي، لابس ركب عربية فخمة، والحاجات دي حلوة على فكرة جميلة، لكن من غير حكمة تبقى شخص فقير. لكن لما تكون شخص حكيم تبقى عندك غنى وعندك كرامة. أشجعك من كل قلبي اطلب الحكمة السماوية، لأن دي البركة الحقيقية.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا يا رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: أنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. خليك معايا الوقت اللي جاي، ربنا هيكلمك كلام خاص. إنجيل يوحنا صح 17 وآية 3 يقول هذه هي الحياة الأبدية، والتعريف ده مهم جدا جدا جدا لأنه بنغلط فيه مرات كتير. يقول هذه هي الحياة الأبدية. إيه الحياة الأبدية؟ قال أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يبقى تعريف الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. مرات كتير لأنه احنا تربينا في ثقافة شرقية، كل مخيلتنا عن السماء وعن العبادية ان هي راحة واكل وشرب واسمح لي انجاز لي التعبير وانت بتسمعني. بعض الناس يتطرفوا قال انه جنس وانهار من ايه وايه، مش دي الابدية اللي احنا رايحينها، مش دي الابدية اللي المسيح ده دفع فيها اغلى تمن. لكن هذه هي الحياة الابدية. ايه هي الحياة الابدية؟ ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الحياة الأبدية هي شخص مش مكان. احنا بنحلم بمكان، بنحلم بمكان يكون فيه راحة ومفهوش ألم ومفهوش أشرار. اسمح لي أقول لك مش دي الحياة الأبدية اللي احنا مستنينها، لكن الحياة الأبدية بالنسبة لنا هي شخص المسيح. والرب لما قال في يوحنا 14 متى أعددت المكان آتي وأخذكم إلي. حلوة إلي دي، وكأنه عايز يقول ليا أنا الحياة الأبدية هو مش المكان. احنا مش بنحلم بمكان في أكل وشرب وجنس وتفاح وكمترة، لا لا لا مش دي الحياة الأبدية. انت فاهم غلط، الحياة الأبدية هي شخص المسيح. ولو خدت شخص المسيح هنا انت خدت الحياة الأبدية، ما خدتوش هنا راحت منك الحياة الأبدية. عشان كده الحياة الأبدية بالنسبة لنا هي شخص، والشخص ده لما يكون في موجود في مكان هي دي الحياة الأبدية بالنسبة لنا. هل يا ترى انت خدت المسيح نصيب ليك؟ هل يا ترى انا اختبرته عشان اختبر الحياة الأبدية؟ ولو بتعرف المسيح واختبرت المسيح والمسيح جوه القلب والمسيح ماسك بإيديك، انت بتعيش الحياة الأبدية من هنا. انت اتنقلت من الموت للحياة، انت اتنقلت من الضلمة للنور، انت اتنقلت نقلة جديدة، وبس مسألة وقت لكن انت اسمك مكتوب في سفر الحياة. لكن لو بعيد عنه انت موجود في سفر الموت. وانا نفسي اقول لكل حد فينا النهاردة انت تعرف الحياة الأبدية. مش أقصد أنت تعرف مكان السماء، لكن تعرف الشخص اللي فيه الحياة الأبدية. لما يكون موجود سيدي، مرة واحد حقق قصة جميلة، قال واحد مؤمن شاف حلم جميل أنه بيموت ويروح للسماء، وبعدين خدوا الملاك ولا سور المدينة وسوق المدينة اللي معمول من ذهب وبلور خالص، وبعدين بعد يمر بيه في السماء كل حتة يوريها له يلاقي المؤمن مكشر، هي دي السماء. يقول له جميلة بس مش هي دي السماء اللي أنا عايزها. لحد ما وصل بيه وصل عند عرش المسيح، كرسي المسيح الجميل، وبعدين قال له ده المسيح وده الكرسي المسيح اللي هيبقى قدامه المكافآت. هلل المؤمن كده من كل قلبه وقال هللويا، هي دي السماء اللي انا عايزها، السماء اللي انا عايزها اللي فيها شخص المسيح، واقضي الأبدية معاه، وحيث يكون هو اكون انا ايضا، ونكون نحن جميعا. في اسم المسيح النهارده تختبر الحياة الأبدية جوه قلبك وتاخدها من هنا، وتاخد عربون الأمجاد من هنا، وتضمني الحياة الأبدية من هنا. والرب معاكم، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت متأثرة جداً بخدمة سمعتها من كام يوم، وكانت بتتكلم عن اهتمامنا وانشغلنا برضا الناس اللي حوالينا عن الحاجات اللي احنا بنعملها. فكنت بقوله الكلام ده: يا رب فكرني دايماً اني ملكك انت وحدك، ورضاك انت عني وعن اي حاجة بعملها هو المهم بالنسبة لي. نفسي الأمر ده يبقى واصل لعمق أعماقي عشان ما افضلش طول عمري مشغولة برضا أي حد غيرك عني. أنت الشخص الوحيد اللي أطلب رضاه. وافتكرت الآيات الموجودة في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 2 والأعداد 3 وعدد 6، وهقراها بالترجمة المبسطة: فتبشيرنا إياكم لا يصدر عن خلل فينا أو عن دوافع غير نقية أو عن رغبة في خداع أحد، لكننا نتكلم بثقة لأن الله اختبرنا وأتمنى على البشارة. فنحن لا نحاول أن نرضي أحدا من الناس، بل نريد أن نرضي الله الذي يختبر قلوبنا. نحن لم نأتي إليكم بكلام معسول كما تعلمون، ولكننا نخفي طمعا في داخلنا، الله هو شاهدنا على ذلك. ولا كنا نسعى إلى مديح من أحد منكم ولا من غيركم، مع أنه كان بإمكاننا لو أردنا أن نستخدم سلطاننا عليكم كرسل المسيح. كنت بصلي بقول له كده: فعلا يا رب جاي أتوب قدامك عن كل مرة خدمت فيها وعيني كانت على الناس أو على اللي حواليا، هيقولوا لي إيه وهيشجعوني إزاي، راضيين عن اللي عملته ولا لأ. بتوب عن كل مرة حزنت فيها لأنهم مقدروش اللي عملته أو مسقفوش لشطرتي. سامحني بحقيقي، سامحني على الوقت اللي ضاع مني وأنا بحاول أرضي اللي حواليا مش أرضيك أنت، آخد مشورتهم مش مشورتك أنت، أضبط مكاني ومكانتي وسطهم مش علاقتي بقربي بيك أنت. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي دوامة، لما إبليس بيسحبك فيها بيبقى في منتهى الصعوبة إدراكها والخروج منها، بالذات في دائرة الخدمة، لأنها ببساطة خدمة. لما تكون عينك على اللي حواليك مش عليا، على تقديرهم وقبولهم للي بتعمله مش تقديري أنا، على موهبتك وشطرتك مش على إيدي أنا، على إنك تكون متميز وسط الجماعة اللي بتخدم وسطيها وتخلق ليك حتة أعلى شوية، سلمة لفوق شوية كده أعلى من الباقيين اللي واقفين عليها جنبك. خد بالك هتدخل في المقارنة غصب عنك، لأن التقدير والمدح بقى للأشطر وللأفضل. دي الطريقة اللي يحكم بيها العالم على الأمور، ده اللي بيتعمل في الأشغال. الأشطر ياخد فرصة، اللي عرف يبيع نفسه كويس وإمكانياته هو اللي ياخد الفرصة حتى لو ما كانش قدها، وده بعيد تماماً عن فكر وقلب الملكوت. أنا ما بدورش على الأشطر خالص. في رسالة كورنثس الأولى وإصحاح 1 والأعداد من 26 ل 31 بيقول كده: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسيح يسوع، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. وأنا عايز الكلام ده مش تستحسنوا تسمعوه، لكن فعلا يدخل جواكم لعمق أعمقكم ويضبط الدوافع الغلط اللي بتخليكم وانتوا بتعملوا أي حاجة عينيكم على التقدير والمدح اللي جايين من الأرض، مش التقدير والمدح اللي جايين من السماء، هما اللي يبقوا الأهم بالنسبة ليكم. وده يساعدك تكمل حتى لو الأرض محدش فيها قدرك ولا سقفلك ولا حتى اهتم خالص باللي انت عملته. لو البوصلة بتاعتك صح مش هيهمك وهتكمل، لأنك عارف إنك في ملء المشيئة الإلهية. ولما بتكون في ملء المشيئة مرات كتيرة المقاومة بتبقى قوية جدا، لأنه ببساطة اللي بتقوله واللي بتعمله وطريقة تفكيرك وحياتك بالدين العالم الساقط اللي حواليك، أو حتى بالدين اللي بيخدموا بالجسد ومستنين مدح الناس. فالحرب تشتغل لأنهم عايزينك شبههم مش شبه يسوع. يسوع ما كانش بيرضي الناس أبدا، كان بيعمل أعمال الآب وهدفه مجد الآب وبس، وكل مرة حاولوا يمجدوه هو هرب من وسطهم. ولا مرة تملق اليهود أو الفريسيين ولا سمعهم اللي نفسهم فيه عشان يكسبهم أبدا. كان بيقول الحق كل الحق، والنور اللي فيه أزعجهم وهاجوا عليه، لكنه فضل ثابت في مكانه. اتهموه بكل التهم الممكنة، لكنه كان بيعمل الصح دايما معاهم أو مع غيرهم. والتلاميذ سمعوا إنهم هم كمان هيعيشوا بنفس الطريقة. ولما مر بطرس اهتم برأي الناس وشكله في وسط اليهود، بولس في رسالة غلاطية كتب الكلمات دي اللي كان فيها توبيخ لبطرس في غلاطية 2 وعدد 11، في الترجمة المبسطة بيقولها كده: ولكننا عندما جاء بطرس إلى أنطاكيا واجهته مباشرة لأنه كان مخطئاً، فقبل وصول بعض الرجال من طرق يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، ولكن عندما وصلوا انسحب وعزل نفسه لأنه كان خائفا من اليهود. وفي عدد 14 بيقول كده: وعندما رأيت أنهم لم يكونوا يسلكون كما يليق بالبشارة الحقيقية، قلت لبطرس أمام الجميع: إن كنت وأنت يهودي الأصل تعيش كغير اليهود، فكيف تجبر غير اليهود على أن يتبعوا التقاليد اليهودية؟ ارفعوا عينيكم من على الناس سواء في العالم أو في الكنيسة، احترموهم واخدموهم واتحدوا بيهم واسندوهم. ولما تيجوا تخدموهم حبوهم، ما تنتظروش التقدير والمكافأة منهم أبدا، ما تسعوش عشان ترضوهم. وانتوا بتعملوا كده رؤيتكم هتضيع منكم، وهتلاقوا روحكم اتسحبتوا في طرق جانبية مش ليكم وما كانش المفروض تمشوا فيها، وهتقارنوا، والمقارنة هتولد غيرة وكبرياء ومحاولات لسرقة الفرص عشان أبان وأظهر. والطرق دي كلها ملتوية وهتخليك تعمل الحاجة بدوافع غير نقية. وأنا بالنسبة لي دوافعك أهم من كل اللي انت بتعمله. أنا ببص على اللي جوه مش على اللي بره. لو وعظت ولا رنمت ولا عزفت ولا صليت ولا خدمت أي خدمة ودوافعك الحقيقية إنك تظهر أو إن الناس تشاور عليك، يبقى كل اللي جوايا ناحيتك إزاي أساعدك عشان تبقى دوافعك نقية. إنك تنقي دوافعك أهم عندي، حتى لو ما عملتش كل الحاجات الكبيرة دي اللي أنت فرحان بيها. أنا بحكم على اللي جوه. في إنجيل متى أصحاح 7 وعدد 22 بيقول كده: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، لأنكم أنتم أهم عندي من كل اللي بتعملوه. عايزكم تشتغلوا في الملكوت ده أكيد، وعايز فعلة بحق وحقيقي، بس عايزهم طيعين ومستعدين للتغيير والتشكيل وهم شغالين، يرجعوا قدامي ويطلبوا مشورة وإرشاد ويمتحنوا دوافعهم في نور الكلمة، ولما يغلطوا حالا يقوموا وينظفوا اللي جه عليهم وياخدوا السكة الصح ويكملوا فيها بدون عناد ولا تصلف، لكن بتواضع حقيقي. عينيهم على المكافأة اللي عندي ليهم، مش على الناس وتقديرهم ورضاهم عنهم. متكلين على دراعي وعمل روحي فيهم، مش على نفسهم أبداً. آمين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا والإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصراً فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن ده أروع حاجة في رسالة البشرة، القديم والجديد، الظلمة والنور. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك، فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لالله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة.

مستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصراخنا، هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حرتك من بعده يمكن أو حماله الطويلة قوي. تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة، الله يسمع الصلاة. آمين.

0: ممكن أقدم الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

واحدة من الأمور اللي بنشوف فيها حكمة الله وقدرته وعظمته هي ثبات المواسم في الدنيا. من أول مواسم السنة اللي هي صيف، خريف، شتاء، ربيع، للساعات بتاعة النهار، الليل والنهار، وإنهم بيجوا ورا بعض، للفواكه والنباتات اللي بتطلع كل حاجة في موسمها. الله حط مواسم ثابتة، حتى الفيضانات والأمطار، الطبيعة اللي حوالينا ليها توقيتات ثابتة. الموضوع ده مش من فراغ، الموضوع ده رسالة لكل حكيم قاعد تحت سقف بيته.

السؤال اللي بيسأله سليمان هنا هو يعمل إيه الحكيم في نهاية الصيف وهو قاعد تحت سقف بيته؟ ممكن يبدو سؤال عادي، عادي قاعد تحت سقف البيت، لكن في الطبيعة بتاعت زمان الحكيم في نهاية الصيف الشخص العاقل لازم يتأكد إن السقف بتاع بيته مستعد للمطر اللي جاي. بيقول كده سليمان في جامعة 10 وعدد 18: بالكسل الكثير يهبط السقف وبتدلي اليدين يكف البيت. الإنسان لو كان كسول إيه اللي هيحصل؟ سقف البيت هيقع، لأنه سقف البيت محتاج صيانة مستمرة. كمان لو الإنسان ده كان زي ما بيقول كده تدلي اليدين، يعني إنسان ما عندوش مبادرة، مش بيبادر، مش بيبتدي، هو إيه اللي هيحصل؟ يكف البيت. يكف البيت يعني البيت يتملي مطرة. مع نهاية الصيف لو رب الأسرة الراجل الموجود في البيت ما طلعش يطمن على السقف بتاع بيته وتأكد إن كل حاجة تمام وإنه مسدود وإنه مش هدخل مية الشتاء، البيت ده حاله هيكون مختلف في الشتاء، البيت ده هيكون صعب، هيكون سبب أمراض وكآبة وتعاسة مش بس لصاحب البيت لكن لكل أفراد الأسرة. الله سمح إن يبقى فيه توقيتات ثابتة للمطر وللصيف وللشتاء عشان إحنا نتعامل قدام التوقيتات دي. مع نهاية الصيف أنا لازم أعمل تشيك أب للسقف بتاع بيتي، لازم أطمن كل حاجة تمام. لو ما عملتش حسابي قبل موسم المطر غالبا مش عارف أعمل حاجة لما يجي المطر. سليمان اتكلم عن الكسل كتير جدا في سفر الأمثال، لأن الكسل هو إن كفة الراحة زادت عن كفة الشغل. تفسير إن الكسل الكتير السقف بيقع إن الكسل المستمر في إدارة الأمور والواجبات اللي لازم أعملها بيؤدي إلى تدهور الحياة المنزلية والبيت والشغل. عدم النشاط معناه إنه في ضعف في الأسرة وفي البيت. القصور عن العمل وعدم المبادرة اللي هي تدلي اليدين، أنا حاطط إيديا جنبي مش بعمل حاجة، حاطط إيديا في جيوبي مش باخد خطوة رغم إن عارف إن الموسم جاي، إن ده هيحصل عليا في المستقبل، رغم إن الطبيعة بتقولي خلي بالك في مطر جاي استعد، ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تعاسة ليا وللمسؤول عنهم كمان. الإدارة الشخصية والمسؤولية والالتزام والتطابق مع مواسم الحياة ده أمر أساسي لحياة مستقرة. الكسل مش مجرد تقاعس مؤقت لكنه حاجة بتؤدي إلى تدهور مستمر في الأمور الأساسية. الكسل الروحي كمان بيؤدي إلى ضعف الحياة الإيمانية. الكسل أمر سليمان ما كانش بيحبه، عشان كده بيقول لكل حكيم خلي بالك الحياة فيها مواسم، من ضمنهم موسم اسمه موسم المطر. قبل ما المطر ينزل على حياتك، قبل ما المطر ينزل على بيتك، اتأكد إن سقف بيتك سليم. من فضلك خد مبادرة، حرك إيديك من جنبك وخد خطوة إنك تتأكد إنك أنت والمسؤول عنهم هتقضوا وقت الشتاء بأمان. الحكمة بتتطلب نشاط مستمر ومسؤولية شخصية عشان تحافظ على كل حاجة مهمة سواء جسديا أو روحيا. استعد للمواسم اللي جاية في حياتك، عيد النظر لسقف بيتك، حرك إيديك من جنبك، اعتبرها دعوة إنك تخرج من دايرة الراحة المفرطة إلى العمل مدة أيام حياتك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

مزمور 16 بيقول كده في عدد 8: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. بعد كده إيه اللي يحصل؟ لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. وبعدين مزمور 46 بيبهرني، بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. يعني حتى لو تزحزحت الأرض ولو الجبال اتقلبت إلى قلب البحار، لا نخشى، لأن الله لينا ملجأ وقوة، هو عونا في الضيقات وجد شديدا. كتاب بيقول: الرب قريب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. عشان كده احنا لا نخشى، مش بنخاف، مش بنشيل الهم. دي النصرة اللي يسوع ادهلنا. ونفسي النهاردة لو في حاجة تعباك، لو في حاجة شايلها حمل تقيل على كتافك، تعالى النهاردة قول له: يا رب أنا مستنيك، أنا النهاردة هستناك، أنت خالق الكل.

اسمع كلمات الترنيمة اللي جاية دي وصدقها فعلا، الرب قريب لمن يدعو. وربنا النهاردة عايز يقولك ان هو قريب وان هو موجود يسمعك ويشيل شيلتك، لان هو قال ان احنا نديله حملنا، لان هو نيره هين وحمله خفيف.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. بما أننا مركزين على الأب السماوي ومحبته وصفاته، ضروري كمان نفتكر أن المسيح هو الكلمة المتجسد. محتاجين دايما نفكر بعض أن الله الظاهر في الجسد هو يسوع المسيح. عايزين كمان نفتكر أنه الآب بيحب قوي لما نيجي نطلب منه حاجة نطلبها بالمسيح وفي المسيح. بحب قوي الآية بتاعت يوحنا 16:23 لما بيقول إيه: الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسم، أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يوحنا 16:24. بحب كمان جدا الآية اللي فيها كده بيفتح لنا أبواب كتير وبيقول لنا: اسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. متى 7:7. كل دي آيات ودلائل يسوع بيحاول يقول لنا اطلبوا، ما تخافوش، ما تكسفوش، الآب عايز يديكم. بس كمان محتاجين نطلب في اسم يسوع المسيح. اسمك يسوع هو الاسم الوحيد اللي له سلطان في الأرض دي، رئيس السلام، رئيس الخلاص، رئيس الحياة، رئيس الإيمان ومكمله. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. المؤمنين دول اللي مؤمنين باسمه ليهم سلطان إن هم يطلبوا ويغيروا ويعملوا معجزات على الأرض، لأنه بيستعملوا السلطان اللي ادهولهم المسيح. مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. يوحنا 14:13. ملك الملوك، رب الأرباب، الأبدي، الأزلي، الراعي الصالح، المعلم، عجيباً مشيراً قديراً أباً أبدياً، رئيس السلام. ليه محتاجة أطلب في اسم يسوع المسيح؟ لأن ماليش غيره شفيع بيه قدام الآب. الابن الكلمة هو الله المتجسد الظاهر في الجسد، هو بكر بين أخوة كثيرين، بكر كل الخليقة، بكر من الأموات. لما أنا وإنتي وأنا وإنت بندخل بدالة البنوة بنطلب بجسارة ثمار الروح، بطلب إنه أخويا يرجع للمسيح، بطلب نعمة وقوة وشفاء، بطلب وبتكلم مع المسيح وبتكلم مع الآب، وبطلب قوة ومعونة في حياتي في وقت ضعفي، في وقت خوفي، في وقت قلقي، في وقت الحروب. لما بطلب ما في السماويات في المسيح، كل بركة روحية وكل قوة ونصرة باخدها. بفكرك وبفكرك يا أخويا أنه كمان في أوقات مصارعتنا وحروبنا ما بتبقاش مع دم ولحم. عشان نقدر في العالم الروحي نقاوم وننتصر محتاجين قوة معينة، والقوة دي بناخدها في اسم المسيح. حرباتنا مش مع رؤساء ولا سلاطين، لكن مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد شر الروحية في السماويات. يا ترى طلباتنا بقى، إحنا لو أنا ببص على طلباتي وكل واحد فينا ببص على طلباته، هل طلباتنا طلبات أطفال لسه بترضع وبتاخد لبن، ولا طلباتنا طلبات ناس بالغة بتاكل طعام البالغين؟ إيه الحكاية؟ يا ريت نراجع طلباتنا وأهدافها، ونراجع قلبنا فين وبنطلب بأنهي قوة، في أنهي اسم، وبنطلب في اسم المسيح ولا بأني دالة. أبونا السماوي، أنا جاي النهاردة باسم المسيح أقولك إن أنا لسه صغيرة ولسه بتعلم ولسه ما عنديش كلام أقوله لك، لكن جاي أقولك إن أنا محتاجة لك ومحتاجة قوة معينة منك، محتاجة إنك تسندني، محتاجة إنك تساعدني إني أركز على ملكوت الله وبره، وأركز إني أثبت فيك. أمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 91.
2: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. حاسب النار، لأنك ممكن تتلسع، ومش بس تتلسع، أنت ممكن تتحرق. والحروق صعبة جداً وبتسيب آثار ممكن تكون مدمرة. نفتح مع بعض سفر دانيال أصحاح 3. ثلاث فتية أصدقاء أمناء جداً لربنا، وعلاقتهم مع إلههم ما فيهاش أي نقاش، يعني رافضين يعملوا أي حاجة فيها تنازل في العلاقة مع الرب مهما كان الثمن. مش هنسجد لتمثال من ذهب. طب هتترموا في وسط أطوان نار. مش مهم، شعارنا لا تنازلات أبداً في علاقتنا مع إلهنا. هقف هنا قبل ما أكمل القصة. هو أنت بتقدم تنازلات في علاقتك مع ربنا؟ يعني ربنا واخد مكانه بجد في حياتك، ولا ربنا أكتر واحد ممكن تيجي عليه وتتنازل حتى لو عشان أمور بسيطة؟ علاقتك مع ربنا مش هي الأول. علاقتك مع ربنا دايماً حاسس إنه ممكن تيجي في الآخر، ممكن نأجلها شوية، ممكن نشوف أمور تانية قبلها. سفر التثنية صح 6 وعدد 5 بيقول: فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. هل فعلاً أنت قادر تعيش الآية دي؟ نرجع للفتية اللي رفضوا تقديم أي تنازلات. فاتغاظ منهم جداً الإمبراطور نبوخذ نصر عشان رفضوا يخضعوا لأوامره. خلي بالك، أمر إن أتون النار يحمى 7 أضعاف، أكتر من المعتاد 7 أضعاف. هل شاعر إن الأمور اللي بتتعبك وبتأثر عليك سلبياً بتزيد؟ النار اللي عمالة تحرق في مشاعرك وفي أعصابك بتتضاعف؟ هل خلاص حاسس إنه أعصابك مش مستحملة؟ مشاعرك اضطربت جداً؟ أفكارك مش قادرة تقف؟ شدد النهاردة، لا ترتخي يداك زي ما بيشجعنا الكتاب. اسمع الوعد ده في سفر أشعياء 43 وشوف تحقيقه في القصة. بيقول: إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. طب ده وعد جميل قوي، بس هل ممكن يتحقق؟ هو تحقق فعلا، وتحقق في القصة اللي احنا بنشوفها، وتحقق حرفياً بالظبط. في عدد 25 أجاب ده الملك نبوخذ نصر وقال: هأنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. يعني التلات فتية كانوا بيتمشوا جوه النار ومعاهم ربنا نفسه، زي ما وعد كده، زي ما قرينا في آية سفر أشعياء. هو نفسه ما سابهمش جوه أتون النار، زي ما بيقول كده: إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك، لأن أنا معاك. التلات فتية اتمشوا جوه أتون النار، ورب المجد بنفسه اللي وعد بده مسك في إيديهم ومشي معاهم في أتون النار. والنتيجة، تمتع كده معايا: لم تكن للنار قوة على أجسامهم، شعرة من رؤوسهم لم تحترق، سراويلهم لم تتغير. يعني مفيش أي أثر للنار جه عليهم. بس كده؟ لا، حتى أبسط الأثر، حتى الحاجة يعني اللي ملهاش ذكر، اللي مش مهمة، اللي ممكن تحصل مش هيجرى حاجة، رائحة النار لم تأتي عليهم. يعني وجوده معاهم في وسط الأمر ده نجاهم نجاة كاملة بلا أي أثر. لو أنت شاعر إنك مأذي قوي، إن حواليك نار عمالة تلسع فيك وتلسع في مشاعرك وفي أفكارك وتوجعك وتؤذيك، تشجع
بص على النار دي وقول له أنت معايا لأنك وعدت، مش هتسيب إيديا، أنا بمسك فيك زي ما الفتية التلاتة مسكوا فيك. يا رب أنا بتوب عن كل تنازلات قدمتها قبل كده وعن كل أولويات غلط كانت في حياتي، وببدأ معاك يا رب مرحلة جديدة، بديك أنت الأولوية وبعلن أمامك إنه أنا مش عايزة أقدم أي تنازلات تاني، أنت الأول، أنت اللي ليك مكانك. وبصدق إنه في وسط أتون النار اللي أنا فيه، في وسط الأمور اللي بتلسعني واللي بتوجعني، أنت معي، تمسك بإيدي يا رب وتشيل أي أذى جاي عليا، وتشيل أي أثر للنار دي على أفكاري، على مشاعري، على ظروفي، على جسدي. أشكرك، أشكرك لأنك معي، وأشكرك لأنك وعدت إنه حتى رائحة النار مش هتمسك فيا، أي أثر مش هيبقى لي أي ذكر، لأنك هنا ولأنك معي يا قدير. بكرة إيمان جديد وخطوة جديدة مع العجيب.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عالم بيقيس الحب بالاستحقاق، وفي زمن بيسأل عملت إيه علشان تستاهل تتحب، الكتاب المقدس بيعلن حب مختلف خالص، حب بيدور عليك حتى وانت واقع، حب بيشتريك وانت مكسور، حب مش مشروط باللي عندك، لا بالعكس ده بيحبك بالرغم من حالتك، حب محرر بيطلقك حر، بيخليك متحرر من أي قيد أو أي عادة حتى لو بقالها سنين. في قصص في الكتاب المقدس مش بتطلب منك إنك تكون متدين قد ما بتطلب منك تكون صادق مع نفسك. قصص بتعلمك وبتعرفك شخصية الله، وتلاقي قلبك اتهز وتسيبك تفكر كتير بعد ما تخلص. في العهد الجديد بنلاقي المسيح هو العريس اللي نزل للعالم ودفع الثمن على الصليب، مش علشان احنا أبرار، لكن علشان احنا محتاجين خلاص. الكتاب بيقول: إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. الحب المحرر مش بيقولك اتغير وبعدين تعالى، لكن بيقولك تعالى وانا غيرك. النهاردة مش هحكي لك قصة نبي وخلاص من الكتاب المقدس، النهاردة احنا قدام قصة حب مجروح لكن ما استسلمش فأصبح هو الحب المحرر. قصتنا من سفر هوشع، أيقونة الحب العجيب في الكتاب المقدس. هو السفر اللي بيورينا إن الله مش بس قاضي أو ملك، لكن حبيب وعريس، قلبه مكسور على شعبه ومع ذلك مش قادر يبطل يحبهم. المسيح هو هوشع الحقيقي. الحكاية وجع شخصي لرسالة عامة. الله طلب من النبي هوشع

ارجع ليها تاني، حبها تاني. هوشع هنا بيمثل قلب الله الامين، علشان الله كان بيقول لشعبه زمان وبيكلمنا احنا كمان دلوقتي، بيقول انا عارف خيانتك بس محبتي اقوى من خطيتك. هوشع اتجوز جومر، امرأة لا تعرف الاستقرار وكمان ما تفهمش معنى الأمانة، فقلبها ميل دايم للهروب، وده بيمثل الإنسان اللي بيسيب ربنا ويروح يدور على الحب في أماكن غلط. حياة هوشع مراية للي بيعمله الشعب من زمان مع ربنا. ونرجع تاني لجومر ونقول الألم الحقيقي اللي كان بيواجهه هوشع إن الجواز ما غيرش قلبها. جومر ثابت، رجعت لطريقها القديم، سابت البيت والأمان والكرامة ودورت على الحب في الزحمة، لكن ما لقيتش غير الاستغلال، انتهى بيها الحال بتتباع في سوق العبيد. هوشع هنا ما أنقذ مراته بالكلام، أنقذها بالفعل، دفع تمنها واشتراها من سوق العبيد. كان ممكن يقول خلاص هي اللي اختارت، لكن لأ، راح ودفع تمنها ورجعها لبيتها مكرمة. وهنا بنفهم إن الحب الإلهي، الحب الفادي، الحب اللي بيدفع التمن علشان يرجع المحبوب لحضن الآب، ده حب بينزل لأعمق حفرة علشان يطلع الإنسان منها ويفديه من أخطاء الماضي وخطايا كتير. وده اللي بنشوفه متجسد بشكل أدبي في رواية الحب المحرر اللي استلهمت قصة هوشع لأنه أساس الحب المحرر، وقدمت صورة عن الحب الحقيقي اللي مش بيبرر الخطية لكن بيحرر الإنسان منها. الله بيرجعنا بالحب.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، ان هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أحبائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. سفر الأمثال بيعلمنا الحكمة اللي جاي من السماء، بيتكلم عن حاجات كتيرة في الحياة محتاجينها، طبعا عن الحكمة، عن العلاقات، الكلام واللسان، العمل والشغل والاجتهاد، النجاح، الفلوس، العلاقة الزوجية، كل الحاجات اللي احنا محتاجينها وبنعدي فيها كل يوم نقدر نلاقي إجابات عن أسئلة كتيرة في حياتنا وحاجات تساعدنا. احنا لسه في أصح 3، والمقطع بتاعنا اللي أنا مسميه كده يا بختك لو عندك حكمة وعندك فهم، من عدد 13 لعدد 18. في عدد 15 بيقول هي أثمن من اللآلئ، تكلم عن الحكمة، وكل جواهرك لا تساويها. وزي ما قلنا أنه الحكمة أغلى من أي حاجة غالية، وأنها بتدي قيمة أكتر من أي ممتلك. إيه رأيك لو أنت تحب تتعامل مع شخص عنده فلوس ولا شخص عنده حكمة؟ تحب أنت شخصيا تكون مليان بالحكمة ولا جيبك مليان بس فلوس؟ تحب تتعامل مع شخص معاه ألماز ولا واحد معاه رأي حلو وحكمة حلوة؟ واحد مخه مليان أرقام وعملات ولا واحد مخه مليان فهم ورؤية ورزانة؟ على فكرة الحكمة تجيب الثروة، لكن الثروة مش شرط تجيب الحكمة. الحكيم غني ولو فقير، والغني فقير لو كان جاهل أو أحمق. الأفكار هي الثروة الحقيقية، الحكمة هي كنزك الحقيقي، عشان كده اطلبها من كل قلبك، يا بختك لو انت عندك حكمة. كمان بيكمل كلامه عن يا بختك لو عندك حكمة لأنها بتعمل حاجة تانية حلوة قوي. في عدد 16 من أصحاح 3 بيقول كده في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. يعني في منها وشمالها، يعني بتديلك بركات من كل ناحية من كل جهة، باليمين تديك حاجة وبالشمال تديك حاجة. ايه البركتين اللي تاخدهم والمستين اللي تاخدهم لما تكون حياتك مليانة وغنية بالحكمة والفهم؟ باليمين تعطيك طول ايام وباليسار الغنى والمجد. يعني ايه تديك طول ايام؟ هي مش الاعمار بيد الله، وممكن تلاقي واحد حكيم بس يموت صغير، واحد جاهل يفضل عايش ايام طويلة قوي. ده سؤال على الفكرة محير، لكن المعنى هنا مش بس طول أيام بمعنى عدد الأيام، لكن تديك طول أيام الحكمة بمعنى تديلك معنى لأيامك، تديلك تعيش الهدف والإنجاز، تبقى أيامك مؤثرة، حياتك مؤثرة. فحتى لو الحياة مش طويلة بس تبقى عميقة ومليانة وشبعانة. غير واحد ما عندوش حكمة حياته طويلة بس تافهة ملهاش معنى. عشان كده بيقول انه الحكمة اغلى من الثروة. فتديلك باليمين طول ايام تعيش حياتك صح، باليسار الغنى والمجد. لما بنمتلي من الحكمة السماوية والفهم الروحي ونعيش حياتنا طبقا لكلمة الله وتعليماته ووصاياه، تدينا مكانة رفيعة، مكانة عالية، وده معنى الغنى والمجد. تديني يعني كرامة. الشخص الحكيم تلاقيه كده محترم في المجتمع، الناس تبص له كده بتقدير. اي مكان تكون فيه يبقى ليك كلمتك، يبقى ليك مكانتك. اول ما تبدا تتكلم كل الناس تسمع. ليه؟ لانك شخص مليان حكمه. ممكن واحد يبقى عنده فلوس كتير، لابس لبس يعني غالي قوي، لابس راكب عربيه فخمه، والحاجات دي حلوه على فكره جميله، لكن من غير حكمه تبقى شخص فقير. لكن لما تكون شخص حكيم تبقى عندك غنى وعندك كرامة. أشجعك من كل قلبي اطلب الحكمة السماوية، لأن دي البركة الحقيقية.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع، ومبسوط قوي قوي ان اتقابل معاك في آية وفكرة جديدة. وقيتنا النهاردة موجودة في سفر يشوع اصحاح 6، وده اصحاح جميل مرتبط في اذهاننا بقصة أريحة وأسوارها. حقيقة رب قال ليشوع في إصحاح 6 وعدد 4، قال له كده أنه 7 كهنة يحملون أبواق الهتاف 7 أمام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات. 6 أيام كل يوم لفة، في اليوم السابع تدوروا 7 مرات. حقيقة حاجة عجيبة قوي، كل يوم الصبح يقوم مجموعة من الكهنة والشعب وهم شايلين التابوت وبيلفوا حوالين أسوار أريحة، اللي يقول عنها إن كانت مغلقة مقفلة. وكانت أسوار أريحة دي أسطورة في الحياة، بيقول عنها في التاريخ كانت عرض السور من 12 ل 16 متر، وكان لدرجة إن هم بيبنوا بيوت فوق السور، بيت رحاب كان فوق السور. في الحقيقة نعمل ايه في الأسوار العالية؟ قال لهم كل يوم هتلفوا لفة تهتفوا وتعظموني، اليوم السابع هتلفوا 7 مرات. حقيقة قعدوا كل يوم 6 أيام، كل يوم لفة الصبح، بعدين يريحوا تاني يوم لفة لحد اليوم السادس. اليوم السابع بدأوا الصبح بدري، وبدأوا كل يوم يعني ده يوم مختلف عن كل يوم، كل يوم كانوا يلفوا لفة، لكن اليوم السابع دي 7 مرات. لفوا اللفة الأولى والتانية والتالتة والخامسة والستة، بس في الحقيقة ولا طوبة اتحركت من السور. بس فوجئوا فهم في اللفة السابعة رقم 13، ورقم 13 في أغلب دول العالم بيعتبروه رقم النحس ورقم مش حلو، لكن في كلمة الله رقم 13 هنا في أسوار أريحة رقم النصرة، وتلاقيه مع يوسف تلاقيه رقم الملك بعد 13 سنة، ومع داود اتمسح وملك بعد 13 سنة. رقم ده ليه مدلول تاني خالص في كلمة الله، ما عندناش احنا تفاؤل والكلام اللي العالم بيعتقد فيه. مرة 13 وهم بيعلوا الرب، فوجوا ان الرب بيفتح الارض والاسوار بتنزل في مكانها. لحد لفة 12 ما كانش فيه واحدة من القوالب او الحجارة بتاعت السورة اتحركت. ويمكن عزيز المستمع تكون بتلف بقالك وقت وإيمانك خار، قلت يعني معقولة؟ بقالي وقت بصلي، 10 سنين بصلي، بقالي وقت بصلي لأجل الأمر ده، لكن ولا حاجة اتحركت. نفسي أقولك ببساطة قلب وانت بتسمعني النهاردة، كمل، لأنك احتمال تكون في اللفة الأخيرة. كمل لأنه قربت خلاص، واللي محدد من قبل الرب أن الأسوار هتنزل في مكانها. مش الأسوار اتهدت، لا، ده ربنا كان بيفتح الأرض والأسوار تنزل تنزل تنزل لحد ما ربنا ساوى الأسوار بالأرض. والعايز أقوله لك عزيز المستمع، ربنا عنده خطة ليك وعنده أمر عظيم ليك، لكن تكمل بإيمان وتلف حوالين الأسوار، عشان ربنا الوقت اللي جاي هيمتعك بالنصرة ويمتعك باختبار الغلبة. بس كمل بإيمان، كمل بإيمان، كمل بإيمان، لأنه اللي على قلب ربنا ليك أن الجبل اللي واقف قدامك والأسوار العالية اللي قدامك ربنا هيصنع معاك نصرة. عظم الرب وعليه قدام كل جبل، رنم وسبح وثق أن ربنا هيساوي الأسوار بالأرض. والجبل العالي اللي قدامك تقدر تقول له: من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زروبابل تصير سهلا. أصلي ليك تكمل بإيمان للأمر اللي صليت من أجله سنين، وانتظر الرب، لأنه اللي على قلب ربنا ليك أنه هيتمم ليك النصرة ويديك الغلبة. وتقابل معاك في آية وفكرة جديدة. الرب يحفظك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت حاسة إن في مقاومة جامدة قوي عشان أعرف أقعد قدام ربنا، فكنت بقوله الكلمات دي كل يوم. بقى بيبتدي بطريقة بتخليني مش عارفة ولا قادرة أقعد معاك، مش عارفة في إيه، بس اللي أنا عارفاه إن اللي ساكن فيا عظيم جدا، مش هبص على اللي معطلني دلوقتي ولا هحط عيني عليه، عينيا هتبقى عليك أنت أبويا وصديقي وحبيبي، أنت الهدف اللي أنا رايحاله، أنت النور اللي في حياتي، أشرق عليا وافتح كل ضلمة فيا، كل حتة سكنها عدوك أو رمى فيها أفكاره أو مشاعره، قدسني بالكامل ليك النهاردة. أحبك يا رب يا قوتي، أنت صخرتي وحصني وملجئي، ومفيش غيرك بمسك فيه بكل قوتي. أشكرك على نبع الحب الفايض من قلبك ليا، برفع عيني عليك بالكامل، بشيلها من على نفسي ومشاعري وجسمي وإنهاكه وبحطها عليك يا بويا. الروح القدس ياخدني لعرشك النهاردة وأشوف يسوع وهو واقف عن يمينك بيشفع فيا وبيغطيني ببره الكامل. أنا مقبولة في عرش النعمة، أنا محبوبة ومرضي عني ومرحب بيا، ممسوكة بإيدك القديرة، أنت مش مستغني عني، أنا مهمة عندك جدا وأنت فرحان بيا ومقدرني. وحسيت إن ربنا بالروح القدس كده كأنه بيقول لي: أنا عارف التحديات اللي بتعدوا فيها والمشاكل اللي بتقابلكم وبتترمي عليكم عشان ما تعرفوش تقعدوا معايا، وإن قعدتم تبقوا مشتتين ومش عارفين تستقبلوا حضوري الخاص المميز ليكم. وأنا بقدر جدا المجهود اللي بتعملوه لما بتصروا إنكم تقعدوا وتقفوا قدام المشاكل وتعب الجسد والإنهاك والذهن اللي بيفكر في ألف حاجة، وتقرروا إنكم تركنوا الأمور دي كلها على جنب وتقعدوا معايا. أنا مش باخد المجهود ده أمر عادي أو مسلم بيه، نوع الجهاد ده غالي عليا قوي، هو صلاة في حد ذاته ولقاء معايا، أنا شايفه كده في عينيا. لما مش بتستسلموا وبتصروا إنكم تقعدوا بالرغم من كل حاجة وتفضلوا تعفروا مع روحكم ومع المعطلات دي، قلبي بيفرح. في حاجة خاصة بتوصل ليكم حتى لو كان وقت المعافرة طويل ووقت اللقاء الحقيقي قصير، لكن في الوقت القصير ده بتكونوا كأنكم مديتوا ايديكم بسرعة وخدتوا حاجة من جوه قلبي ليكم. ما تخافوش، مفيش دقيقة بتقضوها بصدق في محضري وتخرجوا فاضيين أبداً. عارفين ليه؟ لأن الميدة بتاعتكم معدة بالفعل وجاهزة، أنا مش بحضرها وانتم قاعدين معايا، أنا عارف أنا عايز أوصل لكم إيه كويس قوي، أنا مش بفكر هعمل إيه معاكم وانتم قاعدين قدامي، أنا من زمان قوي قوي مفكر فيكم وفي كل حاجة عايز أعملها معاكم وبيكم، كل شيء معد وجاهز، انتم بس تمدوا إيديكم. تعالوا المحضر أبوكم، ولما تلاقوا المعافرة شديدة ومستمرة الأيام اوعوا تستسلموا ليها، لأنها بتقول لكم إن في حاجة قوية جدا جاية ليكم، ده معاد استلامها، وفي عدو عايز يمنعها عنكم وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ما تاخدوهاش. وصيتي ليكم ما تدوش فرصة لعدوي وعدوكم يسرق قعدتكم معايا والوقت الخاص اللي بينا، ده المكان اللي بتفهموا فيه وبيحصل فيه تجديد الذهن، وده اللي بيساعدكم تتغيروا ويعاد تشكيلكم عشان تكونوا شبه يسوع، ودي الحرب الأساسية اللي عليكم. لو كل واحد منكم بأمانة اتأمل حياته وعلاقته بيا، هيلاقي التواجد في محضري من أكتر وأهم الأمور اللي دايماً بيتحارب فيها واللي أخدت وقت طويل في المعافرة عشان يقدر يتزبط فيها، لأنه المكان الحقيقي للنور والإعلان والتشكيل والفهم والتوبة وتجديد العهود والخروج بعد كده للعالم، وانتم مستعدين وعارفين دوركم كويس قوي وفاهمين السكة تتمشي ازاي، فتكون نور حقيقي واضح غير مخفي، وتكون ملح صالح غير فاسد، فتقدروا تعملوا فرق في كل مكان تتحركوا فيه. عشان كده انتم خطر على مملكة العدو المتسلطة على العالم ده، وبكل طريقة مش عايز ده يحصل، عايز وجودكم يبقى تأثيره في أضيق الحدود، وده بيعمله بأنه في الأول يمنع أو يعطل قعدتكم ولقاءكم بيه ويشتتكم بكل الطرق، وإذا نجح بيكمل لأن طريقته نجحت وللأسف ادتوه الفرصة يمنعكم عني، وإذا منجحش للآخر أو يبقى عطلكم على قد ما قدر. وبرضو للأسف في ناس بتبلع الطعم وتزهق بعد ما تعافر شوية، تروح قايمة وما تكملش تقف ليه وتاخد اللي في قلبي ليها. صدقوا إني عايز أقابلكم، صدقوا إن الروح القدس اللي فيكم يقدر يساعدكم إنكم تكتشفوا حيل العدو ومعطلاته، ويقدر كمان يساعدكم تقاوموا وتقفوا لروحكم. صدقوا في يسوع اللي واقف يشفع فيكم قدام عرش النعمة لواحد واحد منكم، انتم مش متسابين ولا منسيين ولا مش مهمين عند أبوكم، انتم غاليين قوي، ليكم مكانة في قلبه مش ممكن تتغير ولا تتزعزع، انتم أبناء. قاوموا وما تستسلموش، واستمتعوا بمحضر أبوكم، وكلوا من المائدة المعدة ليكم، وتعالوا قدامي وأنا أفتح عيونكم وأذهانكم عشان تقدروا تفهموا أكتر وتستمتعوا بالشركة الحقيقية مع الآب والابن والروح القدس. آمين.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: بصدق ومؤمن جدا بقوة التسبيح. شعب في القديم رب قال لهم لفوا حوالين أسوار أريحة، في اليوم الأخير هيهتفوا واللويين اللي قدامهم بالبوق وتسقط الأسوار. بولس وسيلة في السجن كانوا بيصلوا ويسبحان الله، يحصل إيه؟ تتفك القيود. الملائكة في السماء وهي بتسبح الرب وتقول قدوس قدوس، في أشعياء يقول لك وارتجت أساسات، فاهتزت أساسات العتب، قوة التسبيح. الترنيمة اللي جاية بتقول بالهتاف نعلن اسمه في كل الأرض بدون ما نخاف. الحتة اللي جاية بقى دي زي ما فيها قوة بتخوفني جدا، بتوقفني قدام نفسي ونقدم له الغالي وكل الأهداف. وكل مرة أجي أرنم الترنيمة جوايا أقول يا ترى أنت بتقدم الغالي؟ يا ترى كل أهدافك لمجد الرب؟ وحط نفسي في الحتة دي واكتشف الحل في الحتة اللي بعديها. نخلع كل الزيف قدامه لأنه النور. أجي اعترف بخطيتي قدامه، يكشف ما يفضحش، يكشف دواخلي ما يفضحهاش، أنا وهو لوحدينا. الزيف يتخلع في النور، فأقدر ساعتها أعلن اسمه في كل الأرض بدون ما أخاف. تعالوا نقف ونرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي، ونعترف إنه فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح.

إيه هو الوقت المناسب للشغل؟ هل هو الصبح ولا بالليل؟ ده سؤال بيواجه كل واحد بيبتدي مشروع أو عنده شغل عايز يفكر فيه. سليمان كان عنده وجهة نظر مختلفة في سفر الجامعة عن وقت الشغل، هل هو الصبح ولا بالليل؟ وإيه المفروض أعمله طول ما أنا عايش في مدة أيام حياتي؟

في بيئة كلها زراعة، وكان أهم حاجة للفلاح إنه يزرع وإنه يحصد. الحصاد بالنسبة له معناه إنه نجح، إنه اشتغل، إنه طلع ثمر. سليمان بيتكلم من البيئة دي وبيقول في جامعة 11-6: في الصباح ازرع زرعك، وفي المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو، هذا أو ذاك، أو أن يكون كلاهما جيدين سواء. يعني إيه؟ سليمان بيوجه النصيحة لكل فلاح شغال في وقته، بيقول له كده: الصبح ازرع، طب لقيت عندك وقت، وقت المساء جه، الليل جه، وعندك طاقة، ازرع برضه. ليه؟ لأنه في عنصر في الشغل بتاعنا مش معروف اسمه بكرة. أنا النهاردة بشتغل بس بكرة مش عارف في إيه، عشان كده بيقوله لأنك مش عارف بكرة في إيه، أنت لا تعلم أيهما ينمو، ربما ده أو ده، أو ربما الاتنين ينجحوا. تخيلوا معايا فلاح زرع زرعه الصبح بس، وفضل معاه وقت وبذور، وقرر أنه ما زرعش بالليل، يرتاح، عنده إمكانية أنه يشتغل، بس قال خلاص اللي عملته ده كفاية. ولما جه وقت الحصاد اكتشف ان اللي زرعه الصبح ما طلعش. سليمان بيوجه النصيحه وبيقول كده: اعمل ما دام ذلك ممكنا، طول ما انت قادر تشتغل اشتغل. ليه؟ لان اللي بتعمله النهارده، اللي بتحضره النهارده، هيبقى له مردود بكره وبعده. طب انا مش عارف بكره، انا مش عارف بكره هيجي اساسا ولا لا، انا مسؤول عن النهارده بس، وبكره في ايدين الله. عشان كده طول ما الله مدي لك وقت وطاقه ومجهود، ده الوقت المناسب للزراعه. الأشغال اتغيرت، يمكن مش كلنا شغالين في الزراعة، ويمكن عندنا أشغال مختلفة. كل إيميل هتبعته النهاردة، كل ورقة هتكتبها النهاردة، كل ملف هتخلصه النهاردة، طول ما عندك طاقة تخلص ملف تاني أو تعمل حاجة زيادة في شغلك أو تحضر حاجة تاني، أنت هتحصدها في المستقبل. الله أمين، هو اللي حط قانون الزراعة. في تكوين 1 لما الله خلق الإنسان في أول كم أصحاح إداهم مبادئ الحضارة، إن كل زرعة هتزرعها، كل بذرة هتلاقيها وتحطها في الأرض هطلع لك واحدة زيها. أنا مسؤول عن ده. أنت كإنسان مسؤول إنك تختار البذرة والأرض وتزرع وتبذل مجهود وتنام وأنت مش عارف إيه اللي بيحصل بالليل. الله هو اللي بينمي البذار بتاعتنا. عشان كده وإحنا موجودين في بيئة العمل كمؤمنين عندنا مسؤولية. الكتاب بيعلمها لنا في سفر الجامعة: اعمل ما دام ذلك ممكنا. لأنك ممكن تكون اللي عملته النهاردة الصبح أو اللي هتعمله النهاردة بالليل بكرة بعده هيجيب لك محصول، أنت متعرفش أنهي واحد فيهم هينجح، فبالتالي هتكون استفدت مرتين. طب لو في واحدة ما نجحتش، هتكون استفدت بالتاني. سفر الجامعة زي ما بيقدم رسائل واضحة جدا ان احنا نشتغل بأمانة ونكون حكماء في استخدام الطاقة والوقت ما دمنا في هذه الحياة تحت الشمس مدة ايام حياتنا. كمان بيوجه لنا رسالة انه جنب الشغل ده مش بس تشتغل وخلاص، تشتغل بحكمة، وجزء من الحكمة دي انك تعمل ما دام ذلك ممكنا. سليمان بيوضح في سفر الجامعة أن الإنسان لازم يتصرف بحكمة وياخد قرارات صحيحة بخصوص شغله، وفي نفس الوقت يفضل فاكر أن ربنا هو المسيطر على كل حاجة. عدم معرفتي بالمستقبل لا يعني تماما أن أنا ما بذلش مجهود دلوقتي أو أقول أنا مش عارف بكرة في إيه، بالعكس عدم معرفتي بالمستقبل يخليني أبذل كل وقت وطاقة ومجهود متاح عندي دلوقتي، لأن الله هو المسؤول عن بكرة. الحكمة أن كل واحد يستخدم حكمته بجراءة وحذر وفي نفس الوقت بتواضع، ويستمتع بالحياة وهو فاكر إن أيامه محدودة والطاقة الموجودة عندك دلوقتي لها وقت وهتخلص. عشان كده بدعوك مع سليمان إنك تستغل كل لحظة في مدة أيام حياتك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب. آمين.

نفسي النهاردة نصلي، نقعد مع ربنا، نتكلم معاه ونلمس حضوره حتى لو الوقت قليل. بس نفسي قوي ان احنا نقعد مع بعض، لانه عندنا الفرصة دي نقعد مع بعض ونقعد مع الإله خالق الأكوان، نقعد معاه وجه لوجه. ونفسي نقابله ونقول يا رب انت مستحق، انت مستحق كل مجد ومستحق كل عبادة، ومستحق ان احنا نفضي نفسنا ونقعد معاك، نفضي دماغنا ونركن كل مشغولياتنا على جنب ونقضي وقت معاك، لان الوقت معاك حلو ولانك تستاهل.

يا رب أنت مالك المجد ومالك الكون. أشكرك لأنك مالك شخصي، أشكرك لأنك موافق تبقى الملك بتاعي، أشكرك لأنك موافق أني أبقى واحدة من شعبك، أشكرك لأنه إحنا واقفين قدامك يا ربي دلوقتي قدام عرش نعمتك، ونفسي نيجي لك يا رب ونقولك أنت ملكنا، ونعلن أن أنت الملك بتاعنا. عايزين نسجد بقلوبنا حتى لو ركبنا مش ساجدة، ونقولك يا رب أنت الملك بتاعنا. صد علينا الآن يا رب.

أشكرك لأنك بتوافق رب تيجي، أشكرك لأن حضورك في المكان، أشكرك لأنك موافق تسمعنا وإحنا بنرنم لك وإحنا بنتكلم معك. لو مش حاسس بحضور ربنا، لو لسه الموضوع بيبقى صعب عليك على ما تحس بوجوده وعلى ما تلمسه وعلى ما تشوفه، قول يا رب أنا عايزك تيجي تغرقني بحبك دلوقتي، عايز أحس بالحب اللي بسمع عنه كتير. قول يا رب بس لأني لو لمست حبك، لو عرفت قد أنت بتحبني، هعرف أشوفك، هعرف أبقى في محضرك وارتاح لوجودك.

قعدت كتير قوي في علاقتي مع ربنا ببني علاقتي بي على أساس الظروف أو على حسب الحاجات اللي بيديهاني أو على حسب الحاجات اللي بشوفها منه، وبني فكرتي عن الله وصورتي عن الله على حسب اللي باخده منه، على حسب حياتي وظروفي ماشية فيه دلوقتي. مرة كنت في كنيسة وسمعت وعظة ملهاش أي علاقة باللي أنا لسه هقوله لكم دلوقتي ده، وفجأة ربنا اتكلم معايا بصوت عالي قوي قوي وقال لي انت متعرفينيش، انت تعرفي حاجات كتير قوي عني لدرجة انك بتعرفي تتكلمي عني ولدرجة انك حافظاها، لكن انت متعرفينيش انا، وانا عايزك تعرفيني انا، لانك لو عارفاني مش كل موقف هيحدد صورتي في عينيكي، ومش كل ما حاجة تحصل هتحدد انا فعلا صالح ولا لا. وقتها فهمت يعني ايه ابقى عارفة الله، وهو اني ابقى عارفاه وعلاقتي ثابتة بيه وماسكة فيه وبحبه قوي قوي حتى لو ظروفي مش تمام، ومش عشان يزبط ظروفي، ومش عشان لما يزبط ظروفي او لما ظروفي تتزبط اقول فعلا يا رب انت كنت صالح، بس علشان هو ثابت وهو حلو والشر مش من ايده. حقيقي الشر مش من ايده، ساعات كتير قوي بنلومه وبنقول يا رب ليه عملت ده، ليه سمحت بده، لكن اللي الله بيعمله هو انه يزبط الوحش، يتصرف فيه، نجيله بالبلاوي ويعرف يطلع منه حاجة حلوة. معرفش ازاي بس هو ده الله. في آية في أرمية بتقول هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه. بل بهذه ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدل في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. نفسي قوي قوي أفتخر بأني عارفاه، نفسي أقول يا رب دي الحاجة اللي أنا مبسوطة بيها فعلا، إن أنا وقت الظروف مش برجع من أول العلاقة تاني وأسأل هو كويس ولا لأ، هو يستاهل يبقى عندي علاقة بيه ولا لأ، مش برجع من الصفر. كل موقف بيحصل في حياتي وكل حاجة بتحصل في حياتي بتبني في العلاقة دي، كل يوم بحبه أكتر وبعرفه أكتر، وده اللي أنا عايزة أفتخر بيه، إن أنا عارفاه وبحبه، وفي أسوأ ظروف حياتي ولا مرة شكيت فيه. ليه؟ لأن أنا بحبه بجد وعارفاه بجد. نفسي نفتخر بأن احنا عارفينه، ولو انت لسه مش عارف تفتخر بأنك عارفه، ولو لسه بتشك فيه، ولو لسه بتسأل أسئلة كتير وساعات كتيرة بتقوله ليه ليه، قول يا رب أنا عايز أعرفك بجد وعايز أدخل

عمق بجد معاك، مش أبقى عارف عنك ولا أبقى سامع عنك، بس نفسي أبقى عارفك لدرجة إنه ما تهزش، إنه ما فيش ظرف هيجي يخليني أرجع من الأول وأقول هو أنت فعلا حلو ولا لأ، لكن أبقى عارف حلاوتك وضيقها وماسك فيك مهما حصل ومبسوط بيك مهما حصل، وحتى لو ظروفي ما تغيرتش بحبك وماسك فيك وعارفك وبفتخر بإني عارفك.

تنيمة اللي جاي بتقول لأنك مت لأجلي، لأنك حملت عاري أنا عارف أحبك، لأنك حبيتني الأول أنا عارف أحبك. اللي يموت عشان حد مش مفروض نخاف على نفسنا معاه، ومش مفروض نشك فيه، مش مفروض نقلق منه ونقول نقعد نشكك كده، أنت بجد صالح ولا أنت تحبني بجد ولا لأ، أنا مت عشانك. وده اللي التانية اللي جاي بتقوله.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لما أبونا السماوي حب يشرح لنا حبه لينا وحب يلم الناس كلها في نوعين، اختار نوعين بس. الابن الكبير هنسميه سامر اللي عايش داخل البيت، والابن الصغير اللي عايش بره البيت هنسميه أمير. أنا مش عاوزة أحكي طبعا قصة الابن الضال لأنه كلنا عارفينها، عارفين قصة سامر وأمير، أكيد أنتوا حافظينها عن ظهر قلب، ومش بعيد كمان تكونوا مثلتوها. على فكرة وأنا صغيرة مثلت دور أصدقاء السوء، بس يلا حصل خير، أنا اللي كنت مصاحبة أمير لما راح في كرة بعيدة. عايزة أركز على نقطة واحدة في كلامنا النهاردة مع بعض. مين فينا كبر جوه الكنيسة وتعود على التواجد في وسط مجموعة ناس كنسية من صغره؟ يا ترى حضرتك بتيجي للناس اللي برا أسوار الكنيسة وبتبص لهم إزاي؟ هل بعيون محبة وشفقة وزعلان لأن فايتهم حلاوة المسيح، ولا بعيون يا بخته بقى ده براحته مع فلوس وهيصة وخروج وفسح وسهر وشرب وأصدقاء؟ طبعا أقصد أنه بيشرب كوكاكولا، ما تفهمونيش صح. هل بتسأل ربنا لماذا تنجح طريق الأشرار زي ما أرميا سأل ربنا؟ هل غيران من اللي بره، ولا بتبصله بعينين يعني إدانة؟ طب لما حد من اللي بره بيرجع الحظيرة ويدخل لأول مرة، هل بتبصي على لبسها وعلى التاتو والحلق الغريب والميك اب اللي مش عارفة عمل إزاي، ولا بتبصي على روحها المكسورة ونفسيتها المتدمرة وحلاوة المسيح اللي هي مش قادرة تستمتع بيها لأنها كانت بتشتهي القرنوب وهي عايشة بره؟ لو أنت سامر، من فضلك حن على أخوك أمير وهو راجع وبيحاول يقرب لأبوه وبيحاول يراضيه وبيحاول يستسمحه، وافتكر أنه احتمال تكون أنت اللي قلبك قاسي وأنت اللي محتاج ترجع للأب رغم أنك عايش جوه الأسوار ومش فاهم الظروف اللي مر بيها أمير. خد بالك، احتمال تكون بتكسر قلب أبوك بإدانتك لأمير. لو أنت أمير، عاوز أقولك وأقولك أهلا وسهلا، نورت بيت الآب، وأنا أسفة إنك قابلت ناس زي سامر بتدينك، لكن صدقني مع الوقت لو وريتهم محبة الآب ووريتهم بركة معينة أنت خدتها هتكون مبارك في كل ما تمتد إليه يديك. لو أنت من الخدام اللي بيعدوا الوليمة، ياريت ما تفرقش في التعامل بين سامر وأمير، هما الاتنين ولاد الآب، هما الاتنين مات المسيح من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بلاش نبقى قاسين على بعض، وبلاش ندين بعض، وبلاش ننظر للعيون، لأنه كثيراً تصرفاتنا اللي شكلها من بره حلو زي مثلاً الخدمة في بيت الآب، الوعظ، التراتيل، تحسسنا أنه خلاص إحنا جوه بقى وإحنا حلوين قوي، وبنتطاول عن الناس اللي بره اللي عايزة تدخل وعايزة تدوق جمال العشرة مع المسيح، لكن غلاظة قلوبنا للأسف بتكون سبب طرد مش سبب جذب لضعاف النفوس. خلينا نكون ودعاء ومحبين وبنستقبل كل اللي عايز يدخل، لأن الآب السماوي فاتح أحضانه للكل. أكيد طبعا مش بشجع طريق الخطية ومش بشجع إن الواحد يعيش بره، لكن أنا بس بشجع إنه نقبل اللي بيرجع. أبونا السماوي، عايزة أشكرك عشان أنت فاتح أحضانك لناس كتيرة وأنا أولهم، وعايزة أقولك أنا أسفة لو جت فترة في حياتي كنت بأدين حد أو ببص لحد نظرة مش حلوة لأنه عايش بره. أشكرك إنك بتحبني وبتستحملني سواء أنا جوه أو بره. أشكرك إنك بتعلمني أقبل إخواتي وأجيبهم ليك وناديهم وأقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أجمل الرب. أمين.
3: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب التي كانت الخنازير تأكله.

لأبيه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 72 لسليمان.
3: اللهم أعطي أحكامك للملك وبرك لابن الملك، يدين شعبك بالعدل ومساكينك بالحق، تحمل الجبال سلاما للشعب والآكام بالبر، يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين ويسحق الظالم، يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر إلى دور فدور، ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوث الذارفة على الأرض، يشرق في أيامه الصديق وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمر، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. أمامه تكثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب، ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة، ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية، ويسجد له كل الملوك، كل الأمم تتعبد له، لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له، يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء، من الظلم والخطف يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في عينيه، ويعيش ويعطيه من ذهب شبا ويصلي لأجله دائما، اليوم كله يباركه، تكون حفنة بر في الأرض في رؤوس الجبال، تتمايل مثل لبنان ثمرتها ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض، يكون اسمه إلى الدهر قدام الشمس يمتد اسمه، ويتباركون به كل أمم الأرض يطوبونه. مبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، ومبارك اسم مجده إلى الدهر، ولتمتلئ الأرض كلها من مجده، آمين ثم آمين. تمت صلوات داود بن يسّى.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. حاسب النار، لأنك ممكن تتلسع، ومش بس تتلسع، أنت ممكن تتحرق. والحروق صعبة جدا وبتسيب آثار ممكن تكون مدمرة. نفتح مع بعض سفر دانيال أصحاح 3. ثلاث فتية أصدقاء أمناء جدا لربنا، وعلاقتهم مع إلههم ما فيهاش أي نقاش، يعني رافضين يعملوا أي حاجة فيها تنازل في العلاقة مع الرب مهما كان الثمن. مش هنسجد لتمثال من ذهب. طب هتترموا في وسط أطون نار؟ مش مهم، شعارنا لا تنازلات أبدا في علاقتنا مع إلهنا. هقف هنا قبل ما أكمل القصة. هو أنت بتقدم تنازلات في علاقتك مع ربنا؟ يعني ربنا واخد مكانه بجد في حياتك، ولا ربنا أكتر واحد ممكن تيجي عليه وتتنازل حتى لو عشان أمور بسيطة؟ علاقتك مع ربنا مش هي الأول. علاقتك مع ربنا دايما حاسس إنه ممكن تيجي في الآخر، ممكن نأجلها شوية، ممكن نشوف أمور تانية قبلها. سفر التثنية أصحاح 6 وعدد 5 بيقول: فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. هل فعلا أنت قادر تعيش الآية دي؟ نرجع للفتية اللي رفضوا تقديم أي تنازلات. فاتغاظ منهم جدا الإمبراطور نبوخذ نصر عشان رفضوا يخضعوا لأوامره. خلي بالك، أمر إن أتون النار يحمى 7 أضعاف، أكتر من المعتاد 7 أضعاف. هل شاعر إن الأمور اللي بتتعبك وبتأثر عليك سلبياً بتزيد؟ النار اللي عمالة تحرق في مشاعرك وفي أعصابك بتتضاعف؟ هل خلاص حاسس إنه أعصابك مش مستحملة؟ مشاعرك اضطربت جداً؟ أفكارك مش قادرة تقف؟ شدد النهاردة، لا ترتخي يداك زي ما بيشجعنا الكتاب. اسمع الوعد ده في سفر أشعياء 43 وشوف تحقيقه في القصة. بيقول: إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك. إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك. طب ده وعد جميل قوي، بس هل ممكن يتحقق؟ هو تحقق فعلا، وتحقق في القصة اللي احنا بنشوفها، وتحقق حرفياً بالظبط. في عدد 25 أجاب ده الملك نبوخذ نصر وقال: هأنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. يعني الثلاث فتية كانوا بيتمشوا جوه النار ومعاهم ربنا نفسه، زي ما وعد كده، زي ما قرينا في آية سفر أشعية. هو نفسه ما سابهمش جوه أتون النار، زي ما بيقول كده: إذا مشيت في النار فلا تلدغ، واللهيب لا يحرقك، لأن أنا معاك. التلات فتية اتمشوا جوه أتون النار، ورب المجد بنفسه اللي وعد بده مسك في إيديهم ومشي معاهم في أتون النار. والنتيجة، تمتع كده معايا: لم تكن للنار قوة على أجسامهم، شعرة من رؤوسهم لم تحترق، سراويلهم لم تتغير. يعني مفيش أي أثر للنار جه عليهم. بس كده؟ لا، حتى أبسط الأثر، حتى الحاجة يعني اللي ملهاش ذكر، اللي مش مهمة، اللي ممكن تحصل مش هيجرى حاجة، رائحة النار لم تأتي عليهم. يعني وجوده معاهم في وسط الأمر ده نجاهم نجاة كاملة بلا أي أثر. لو أنت شاعر إنك مأذي قوي، إن حواليك نار عمالة تلسع فيك وتلسع في مشاعرك وفي أفكارك وتوجعك وتؤذيك، تشجع
بص على النار دي وقول له انت معايا لانك وعدت، مش هتسيب ايديا، انا بمسك فيك زي ما الفتية التلاتة مسكوا فيك. يا رب انا بتوب عن كل تنازلات قدمتها قبل كده وعن كل اولويات غلط كانت في حياتي، وببدأ معاك يا رب مرحلة جديدة، بديك انت الاولوية وبعلن امامك انه انا مش عايزة اقدم اي تنازلات تاني، انت الاول، انت اللي ليك مكانك. وبصدق انه في وسط اتون النار اللي انا فيه، في وسط الامور اللي بتلسعني واللي بتوجعني، انت معي تمسك بايديا يا رب وتشيل اي اذى جاي عليا، وتشيل اي اثر للنار دي على افكاري، على مشاعري، على ظروفي، على جسدي. اشكرك، اشكرك لانك معي، واشكرك لانك وعدت انه حتى رائحه النار مش هتمسك فيا اي اثر، مش هيبقى لي أي ذكر، لأنك هنا ولأنك معي يا قدير. بكرة إيمان جديد وخطوة جديدة مع العجيب.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط بين ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الماضي ساعات بيبقى زي ظل تقيل بيطاردنا في كل خطوة، أخطاء، ندم، صورة قديمة بنخجل منها، بنحس دايماً إننا مربوطين باللي فات. أكتر آية بتدي طاقة وجرأة عشان الواحد يرمي الماضي ده ورا ظهره هي اللي قالها بولس الرسول في فيليبي 3: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. آية جميلة جداً جداً جداً للتأمل. مش هخلي اللي فات يكتفني، مش هخلي الماضي يبقى حمل تقيل. تخيل لو انت ماشي وطول الوقت باصص لورا، اكيد هتتكعبل وتقع. ربنا بيقولك سيب اللي فات، سيب الماضي، وسيبني انا ارمم اللي اتكسر، بس انت بص قدامك. امتد يعني عافر، الكلمة فيها حركة، فيها رغبة انك تقوم وتكمل. الماضي سجن بابه مفتوح، بس احنا اللي ساعات بنخاف نخرج. ربنا بيمد إيده طول الوقت بيقولك في حياة جديدة مستنياك، مفيش داعي تفضل محبوس في ذكريات وجعاك، تعالى افتح صفحة جديدة. ربنا لما بيسامحنا بيمسح الصفحة تماما، فأنت كمان لازم تسامح نفسك وتنسى فشلك ووجعك. أخطاء الماضي كلها خليها وراك، لأن اللي خلقك بيقول أنا النهاردة بصنع فيك كل حاجة جديدة. محبة يسوع مش بس بترمم الماضي، دي بتخلق مستقبل جديد خالص. كلمة ربنا بتقول الأمور العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، في كورنثوس الثانية. الماضي عامل زي المراية اللي في ظهر العربية، المراية اللي ورا هي موجودة عشان تبص فيها بصة سريعة وتكمل ماشي، مش عشان تسوق وانت فاضل باصص فيها طول الوقت. انت عارف لو ركزت فيها هتعمل حادثة. رسالتك النهاردة بتقول لو الماضي وجعك او فيه خزلان لسه مؤثر فيك، خد قرار النهاردة وقول انا هنسى اللي ورا وهبص للي قدام. ربنا مجهز لك حاجات اجمل بكتير من اللي ضاعت منك. اللي فات خلاص حصل ومش هيتغير، لكن تأثيره هو اللي يقدر يتغير في إيد الرب. نور يسوع بيكشف لينا إنه مش بيحاسبك على مين كنت، هو مهتم مين هتكون معاه. هو بيقدم لك النهاردة صفحة بيضة مكتوب عليها بدمه: مغفورة لك خطاياك. ابدأ من جديد وتبدأ تقول لنفسك أنا مش سجين للي حصل، أنا ابن للي هيحصل بقوة ربنا في حياتي. الماضي مش لازم يفضل سجن يحبسك فيه، بلمسة يسوع يقدر يتحول لمنصة تشهد فيها عن عمله. ذكرياتك القديمة ما تخليهاش تفضل مصدر ألم، خليها تبقى دليل على قد إيه محبة يسوع قادرة تغير وتخلق من الحطام حياة جديدة ومقدسة. يا رب يسوع، إحنا بنسلمك الماضي كله بأخطائه، بجروحه وندمه. إدينا شجاعة نغير معاك صفحة جديدة. ارفع عنا حمل كل ذنب، املانا بمحبتك اللي بتدينا بداية جديدة كل صباح. أمين.

ربي دوما واثقا أمري أسلم فتقبلني مبتسماً.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي، احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أحبائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. سفر الأمثال بيعلمنا الحكمة اللي جاي من السماء، بيتكلم عن حاجات كتيرة في الحياة محتاجينها، طبعا عن الحكمة، عن العلاقات، الكلام واللسان، العمل والشغل والاجتهاد، النجاح، الفلوس، العلاقة الزوجية، كل الحاجات اللي احنا محتاجينها وبنعدي فيها كل يوم نقدر نلاقي إجابات عن أسئلة كتيرة في حياتنا وحاجات تساعدنا. احنا لسه في أصح 3، والمقطع بتاعنا اللي أنا مسميه كده يا بختك لو عندك حكمة وعندك فهم، من عدد 13 لعدد 18. في عدد 15 بيقول: هي أثمن من اللآلئ، تكلم عن الحكمة، وكل جواهرك لا تساويها. وزي ما قلنا أنه الحكمة أغلى من أي حاجة غالية، وأنها بتدي قيمة أكتر من أي ممتلك. إيه رأيك لو أنت تحب تتعامل مع شخص عنده فلوس ولا شخص عنده حكمة؟ تحب أنت شخصيا تكون مليان بالحكمة ولا جيبك مليان بس فلوس؟ تحب تتعامل مع شخص معاه ألماز ولا واحد معاه رأي حلو وحكمة حلوة؟ واحد مخه مليان أرقام وعملات ولا واحد مخه مليان فهم ورؤية ورزانة؟ على فكرة الحكمة تجيب الثروة، لكن الثروة مش شرط تجيب الحكمة. الحكيم غني ولو فقير، والغني فقير لو كان جاهل أو أحمق. الأفكار هي الثروة الحقيقية، الحكمة هي كنزك الحقيقي، عشان كده اطلبها من كل قلبك، يا بختك لو انت عندك حكمة. كمان بيكمل كلامه عن يا بختك لو عندك حكمة لأنها بتعمل حاجة تانية حلوة قوي. في عدد 16 من أصحاح 3 بيقول كده: في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. يعني في يمينها وشمالها، يعني بتدي لك بركات من كل ناحية من كل جهة. باليمين تديك حاجة وبالشمال تديك حاجة، ايه البركتين اللي تاخدهم والمستين اللي تاخدهم لما تكون حياتك مليانة وغنية بالحكمة والفهم؟ باليمين تعطيك طول ايام وباليسار الغنى والمجد. يعني ايه تديك طول ايام؟ هي مش الاعمار بيد الله، وممكن تلاقي واحد حكيم بس يموت صغير، واحد جاهل يفضل عايش ايام طويلة قوي. ده سؤال على الفكرة محير، لكن المعنى هنا مش بس طول أيام بمعنى عدد الأيام، لكن تديك طول أيام الحكمة بمعنى تديلك معنى لأيامك، تديلك تعيش الهدف والإنجاز، تبقى أيامك مؤثرة، حياتك مؤثرة. فحتى لو الحياة مش طويلة بس تبقى عميقة ومليانة وشبعانة. غير واحد ما عندوش حكمة حياته طويلة بس تافهة ملهاش معنى. عشان كده بيقول إنه الحكمة أغلى من الثروة. فتديلك باليمين طول أيام تعيش حياتك صح، باليسار الغنى والمجد. لما بنمتلي من الحكمة السماوية والفهم الروحي ونعيش حياتنا طبقا لكلمة الله وتعليماته ووصاياه، تدينا مكانة رفيعة، مكانة عالية، وده معنى الغنى والمجد. تديني يعني كرامة. الشخص الحكيم تلاقيه كده محترم في المجتمع، الناس تبصله كده بتقدير. أي مكان تكون فيه يبقى ليك كلمتك، يبقى ليك مكانتك. أول ما تبدأ تتكلم كل الناس تسمع، ليه؟ لأنك شخص مليان حكمة. ممكن واحد يبقى عنده فلوس كتير، لابس لبس يعني غالي قوي، لابس ركب عربية فخمة، والحاجات دي حلوة على فكرة جميلة، لكن من غير حكمة تبقى شخص فقير. لكن لما تكون شخص حكيم تبقى عندك غنى وعندك كرامة. أشجعك من كل قلبي اطلب الحكمة السماوية، لأن دي البركة الحقيقية.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط بين ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. النهاردة عندنا حق جديد ووصية جديدة من كلمة الله، إنجيل لوقا إصحاح 6 وعدد 37، وصية بالقلب السيد يقول: لا تدينوا فلا تدانوا، ولا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. رب بيقول كده لأنه بنفس الكيل الذي به تاكلون يكال لكم. هنا في الحقيقة رب حط وصايا جميلة: لا تدينوا فلا تدانوا، ورب يقول لهم كمان لا تقضوا فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، اعطوا تعطوا. كان الرب عايز يحط مبدأ بنفس المكيال وبنفس القياس وبنفس الوزن اللي انت بتكيل بيه يتكيل ليك انت كمان بيه. مرات كتير نحب نكيل للناس بمكيال، بس لما نحب الناس يكيلولنا يكيلوا لينا بمكيال تاني مختلف. الرب حط مبدأ يلي بتدين الناس ما تزعلش ان الناس يدنوك، يلي بتقضي وبتصدر أحكام ما تزعلش لما الناس يصدروا عليك أحكام، يلي انت مربوط في عدم غفران ما تزعلش لما تغلط الناس ما يغفروش ليك. والرب بيقول لهم كده انه كمان يلي مش بتدي ما تزعلش انك مش بتاخد. ده مبدأ من مبادئ الملكوت الجميلة اللي الرب حطها، انه الملكوت ليه قوانين جميلة وعظيمة، وهو بيكلمنا اللي يدين يدان واللي يقضي يقضى عليه، وعديم الغفران لا يغفر له، والممسك اللي مش بيدي مش بياخد. تحب النهاردة تقول لربنا اديني نعمة ان مكاييلي تتعدل، مقاييسي تتعدل، قاعد كل شوية دين في الناس ولو حد قال عليا كلمة اشعر بمرارة رهيبة انه تكلموا عليا. طب ما انت بتتكلم على اخواتك طول الوقت. يمكن مرات تقولي كده ازاي اصدروا علي حكم وانا مظلومة، طب ما انت طول الوقت قاعدة تقضي وتصدري احكام. واحد يقول لك ايه انه انا مش قادر اغفر، طب ما تزعلش انه انت مش بيتغفر ليك، تقف كل كنيسة وكل اجتماع وتقول كده واغفر لنا كما نغفر نحن جميعا للمذنبين الينا. احنا بنكذب على ربنا، احنا كل اجتماع وكل كنيسة كل قداس كل اجتماع نقول له اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. بجد تحب ربنا يغفر لك بنفس المكيال اللي بتغفر بيه لاختك وتغفر بيه لاخوك، ولا احنا بنقول كلام مش بنفكر فيه؟ مكاييل الحياة، مقاييس الحياة الرب حط هنا: تدين تدان، وان اقضيت يقضى عليك، عديم الغفران لا يغفر لك، لا تعطي أنت لا تأخذ. لكن خلونا نعدل المكاييل. عندما لا تدين أنت لا تدان، وعندما لا تقضي على أحد لا يقضى عليك، وعندما تغفر تغفر يغفر لك، وكمان الكلام الجميل عندما تعطي تأخذ كيلا جيدا ملبدا مهذوذا فائضا في أحضانك بنفس المكيال يكال ليك. ربنا عايزنا نعدل المكاييل والمقاييس اللي في حياتنا لمقاييس كلمة الله. بصلي حياتنا الأيام اللي جاية تكون بحسب قلبه، بحسب فكره، بحسب مكاييله، بحسب وصاياه. والرب معاك، ونتقابل في آية وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت الأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش مربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لأني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبدا، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك، هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأن أنا مشغول بيه جداً. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف. وكل ناسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه، النفس اللي طالع داخل يا رب إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

جميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

كان الهدف واضح، الولد كان عارفه كويس جدا في بداية الدراسة، بابا عايزه يطلع الأول، بس في نفس الوقت بابا كان معلمه شوية مبادئ وقوانين أهمها إنه ما يغشش وإنه يجتهد. قدام كل امتحان كان الولد ده بيجي قدامه سؤال مهم قوي، هل هفرح بابا بالدرجة النهائية بطريقتي اللي فيها لف ودوران، ولا هحاول أعمل طريقته وأكون أمين وأنا مش ضامن الدرجة النهائية؟ مرات كتيرة بيبقى قدامنا نفس السؤال، هل هنعمل الأمور اللي تبسط الله بطريقتنا، ولا هنعملها بالطريقة اللي ترضى الله؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في مدة أيام الحياة.

في طرق بتبان إنها بتمجد الله، لكن في الحقيقة هي مش بتمجد الله. كل محاولة لتمجيد الله عن طريق غير كتابي لن تنجح. دي القصة اللي نطلع بيها من حياة سليمان في سفر الجامعة. سليمان في سفر الجامعة كتاب بيقول كده إنه جمع لنفسه فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان، لغاية كده تمام. سليمان عمل اللي بيعمله كل ملك في وقته، إن هو جاب فضة وذهب، عمل الأمور اللي تخص الملك زي وزارة الخارجية واليوران الملكي ورئيس القصر ورئيس الوزراء، عمل كل حاجة الملك مفروض يعملها عشان يمشي قوانين البلد. لكنه عمل حاجة زيادة ما كانش مفروض يعملها. الملوك وقتها عشان يصنعوا سلام كانوا بياخدوا طريق قصير، يروحوا يتجوزوا من الدول اللي حواليهم، فبالتالي بيبقى بين الشعوب مصاهرة، فمش هيكون في حرب. سليمان قرر انه يمشي نفس الطريقة، انه يتجوز من كل الشعوب اللي حواليه. ابتدى بنت فرعون اعظم مملكة في هذا الزمن، بعد كده دخل على كل الشعوب اللي حواليه واتجوز من كل شعب فيهم. الكتاب بيقول انه وصل عدد زوجاته وسراريه حوالي 1000 واحدة، مش كلهم من اسرائيل، فيهم جزء كبير قوي من بره اسرائيل. يمكن يكون هدف سليمان في الاول انه يحافظ على سلام مملكته ويمجد الله بانه مملكته تكون مليانه سلام، لكن النهايه بتاعت القصه دي ما كانتش الطف حاجه. النهايه بتاعت القصه دي ان كل زوجه من زوجات دولة شدوا سليمان لعباده الهه غريبه، عباده اصنام بعيده عن الله. الكتاب بيقول في تسنيه 17 لكل ملك من ملوك اسرائيل انه ما يتجوزش كتير علشان قلبه ما يبعدش عن الله. لكن سليمان كسر الوصية دي. ربما كان فاكر أنه لما هيتجوز من الشعوب اللي حواليه هيقدر يحقق مجد الله بأنه يصنع سلام بطريقته هو. الحقيقة في كل مرة في كتاب مقدس في حد حاول يصنع مشيئة الله بطريقته بعيدا عن طريقة الله فشل، حتى لو كان الهدف كويس. جدعون كان فاكر أن الحرب بالجيوش بالعساكر الله قال له عندي خطة تاني. موسى كان فاكر أنه هيخرج شعب الله من مصر بقوته بحكمته بسلطته، الله قال له عندي مدرسة مختلفة مدتها 40 سنة برضو بس في الصحراء. كل مرة حد من رجال الله بيحاول يحقق حاجة تبدو أنها المجد الله بس بطريقة لا تمجد الله، القصة بتفشل. الدرس الأهم من حياة سليمان، سليمان كان يقدر يعيش في سلام لو اتجوز واحدة بس من شعب الله، لأن الله هو المسؤول عن سلام شعبه. سليمان لما حب يمشي بطريقة مختلفة أو طريقة زي بقية الناس بتمشي بيها، أن يصنع السلام بالتزاوج من الشعوب اللي حواليه، الأمر أدى في النهاية إلى سليمان ساجد في بيت إله غريب. اللي نفسي نتعلمه أنه في مدة أيام حياتنا كل هدف شايفينه قدامنا بيمجد الله، قبل ما نبتدي نشتغل فيه نفكر هل الطريقة اللي هنعمل بيها ده تمجد الله ولا لأ؟ لأن كل هدف يمجد الله بنحاول نعمله بطريقة لا تمجد الله هو هدف في اتجاه الفشل. أشجعك إن مدة أيام حياتك تكون عينيك على الرب، بتعمل مجد الرب بطريقة الرب.

0: عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي، احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اصلك يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: منتظرينك يا يسوع، مستنيين اليوم اللي هتيجي تنادي علينا بأسمينا وتدينا إكليل الحياة.

قلوبنا هتغني وتفرح بيك لحد ما تيجي يسوع. مش هنسمح للعالم ياخدنا منك، مش هنسمح للمشغوليات تاخدنا عنك، ولا الخدمة انها تاخدنا منك وتعطلنا عن الوقت الهادي معاك. هنفضل يا رب نغني بشوق وحنين لغاية لما يجي اليوم اللي نشوفك فيه وسطينا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. بما أننا مركزين على الأب السماوي ومحبته وصفاته، ضروري كمان نفتكر أن المسيح هو الكلمة المتجسد. محتاجين دايما نفكر بعض أن الله الظاهر في الجسد هو يسوع المسيح. عايزين كمان نفتكر أنه الآب بيحب قوي لما نيجي نطلب منه حاجة نطلبها بالمسيح وفي المسيح. بحب قوي الآية بتاعت يوحنا 16:23 لما بيقول إيه: الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسم، أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يوحنا 16:24. بحب كمان جدا الآية اللي فيها كده بيفتح لنا أبواب كتير وبيقول لنا: اسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. متى 7:7. كل دي آيات ودلائل يسوع بيحاول يقول لنا اطلبوا، ما تخافوش، ما تكسفوش، الآب عايز يديكم. بس كمان محتاجين نطلب في اسم يسوع المسيح. اسمك يسوع هو الاسم الوحيد اللي له سلطان في الأرض دي، رئيس السلام، رئيس الخلاص، رئيس الحياة، رئيس الإيمان ومكمله. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. المؤمنين دول اللي مؤمنين باسمه ليهم سلطان إن هم يطلبوا ويغيروا ويعملوا معجزات على الأرض، لأنه بيستعملوا السلطان اللي ادهولهم المسيح. مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. يوحنا 14:13. ملك الملوك، رب الأرباب، الأبدي، الأزلي، الراعي الصالح، المعلم، عجيباً مشيراً قديراً أباً أبدياً، رئيس السلام. ليه محتاجة أطلب في اسم يسوع المسيح؟ لأن ماليش غيره شفيع بيه قدام الآب. الابن الكلمة هو الله المتجسد الظاهر في الجسد، هو بكر بين أخوة كثيرين، بكر كل الخليقة، بكر من الأموات. لما أنا وإنتي وأنا وإنت بندخل بدالة البنوة بنطلب بجسارة ثمار الروح، بطلب إنه أخويا يرجع للمسيح، بطلب نعمة وقوة وشفاء، بطلب وبتكلم مع المسيح وبتكلم مع الآب، وبطلب قوة ومعونة في حياتي في وقت ضعفي، في وقت خوفي، في وقت قلقي، في وقت الحروب. لما بطلب ما في السماويات في المسيح، كل بركة روحية وكل قوة ونصرة باخدها. بفكرك وبفكرك يا أخويا أنه كمان في أوقات مصارعتنا وحروبنا ما بتبقاش مع دم ولحم. عشان نقدر في العالم الروحي نقاوم وننتصر محتاجين قوة معينة، والقوة دي بناخدها في اسم المسيح. حرباتنا مش مع رؤساء ولا سلاطين، لكن مع ولاد العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد شر الروحية في السماويات. يا ترى طلباتنا بقى، إحنا لو أنا ببص على طلباتي وكل واحد فينا ببص على طلباته، هل طلباتنا طلبات أطفال لسه بترضع وبتاخد لبن، ولا طلباتنا طلبات ناس بالغة بتاكل طعام البالغين؟ إيه الحكاية؟ يا ريت نراجع طلباتنا وأهدافها، ونراجع قلبنا فين وبنطلب بأنهي قوة في أنهي اسم، وبنطلب في اسم المسيح ولا بأني دالة. أبونا السماوي، أنا جاي النهاردة باسم المسيح أقولك إن أنا لسه صغيرة ولسه بتعلم ولسه ما عنديش كلام أقوله لك، لكن جاي أقولك إن أنا محتاجة لك ومحتاجة قوة معينة منك، محتاجة إنك تسندني، محتاجة إنك تساعدني إني أركز على ملكوت الله وبره، وأركز إني أثبت فيك. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلا فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 86، صلاة لداود.
1: أمل يا رب أذنك، استجب لي، لأني مسكين وبائس أنا. احفظ نفسي لأني تقي. يا إلهي خلص أنت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، لأنني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك، لأنني إليك يا رب أرفع نفسي، لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك. اصغ يا رب إلى صلاتي، وأنصت إلى صوتي تضرعاتي. في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا مثل لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل أعمالك. كل الأمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك عظيم أنت وصانع عجائب، أنت الله وحدك. علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الدهر، لأن رحمتك عظيمة نحوي، وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلى. اللهم المتكبرون قد قاموا علي، وجماعة العتاة طلبوا نفسي ولم يجعلوك أمامهم. أما أنت يا رب فإله رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة والحق. التفت إلي وارحمني، أعطي عبدك قوتك، وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية للخير، فيرى ذلك مبغضي فيخزو، لأنك أنت يا رب أعنتني وعلمتني.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. صلاتي لكل اللي بيسمعوا النهاردة أنه فعلا ربنا يملانا بحكمة، لأن احنا في أيام صعبة وأيام محيرة وأيام محتاجة أن الواحد فعلا يبقى عنده حكمة من السماء، يعرف يختار الصح ويعرف يميز الأمور في أيام مليانة باللخبطة ومليانة بالتشويش، مليانة بالشر في بيوتنا وفي أشغالنا، في حياتنا الشخصية، في مشينا مع ربنا، في قراراتنا، في الفلوس، في العلاقات. احنا محتاجين فعلا حكمة من السماء. احنا في أصحاح 3 والمقطع الرائع اللي أنا نفسي النهاردة أشجعك وأفتح نفسك على قد إيه الحكمة حلوة، قد إيه الفهم اللي جاي من السماء مليان بالغنى. عايز أفتح نفسك النهاردة وأقولك يا بختك لو عندك كده، وأقولك يا بختك لو أنت عندك حكمة أو بتطلب الحكمة، يا بختك لو أنت عندك فهم أو بتطلب الفهم وعندك إحساس أنك محتاج للحكمة وللفهم، وربنا هيفتح إيديه ويديلك. في الأصحاح ده اللي هو أصحاح 3 17 و18 يفتح نفسنا على الحكمة ويقول كده: طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام، هي شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط. بيكمل عن بركات وميزات الحكمة، فبيقول ان طرقها فيها حاجتين: نعم وسلام. ايه المقصود بالنعم هنا؟ نعم كلمة معناها جمال، يعني لما تبقى مليان بحكمة من السماء وفهم من ربنا تبقى مليان بالجمال، حياتك جميلة، كلامك جميل، محبوب، مرغوب فيك. وسلام، سلام يعني راحة، راحة ليك وراحة للناس اللي حواليك، يعني ربنا يديك نهاية سعيدة وحلوة لكل مشاويرك فيها سلام. تدي سلام للعلاقات، لأنه ساعتها لما يكون عندنا الحكمة دي بندرك إيه المكاسب والخسائر الحقيقية. مثلا بنفهم إنه الناس أهم من الأشياء، كسب الشخص أهم من كسب الموقف، إن في مكاسب مؤقتة لكنها خسارة دائمة والعكس. بنفهم ساعتها من حكمة السماء إزاي نستوعب الناس والمواقف، بنتعلم إزاي نتصرف بهدوء ومن غير انفعال في المواقف الصعبة. الحكمة والفهم بتملى حياتنا بالنعم، يعني بالجمال، وبالسلام بمعنى الراحة لينا وللناس اللي حوالينا. رب يملاني ويملاك بالحكمة والفهم الروحي.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
2: اهلا بيك عزيزي المستمع، ومبسوط قوي قوي ان اتقابل معاك في آية وفكرة جديدة. وآيتنا النهاردة موجودة في سفر يشوع اصحاح 6، وده اصحاح جميل مرتبط في اذهاننا بقصة أريحة واسوارها. حقيقة الرب قال ليشوع في اصحاح 6 وعدد 4، قال له كده انه سبعة كهنة يحملون ابواق الهتاف السبع أمام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة سبع مرات. ست أيام كل يوم لفة، في اليوم السابع تدوروا سبع مرات. حقيقة حاجة عجيبة قوي، كل يوم الصبح يقوم مجموعة من الكهنة والشعب وهم شايلين التابوت وبيلفوا حوالين أسوار أريحة اللي يقول عنها إن كانت مغلقة مقفلة. وكانت أسوار أريحة دي أسطورة في الحياة، بيقول عنها في التاريخ كانت عرض السور من 12 ل 16 متر، وكان لدرجة إن هم بيبنوا بيوت فوق السور، بيت رحاب كان فوق السور. في الحقيقة نعمل إيه في الأسوار العالية؟ قال لهم كل يوم هتلفوا لفة تهتفوا وتعظموني، اليوم السابع هتلفوا سبع مرات. حقيقة قعدوا كل يوم ست أيام، كل يوم لفة الصبح، بعدين يريحوا تاني يوم لفة لحد اليوم السادس. اليوم السابع بدأوا الصبح بدري، وبدأوا كل يوم يعني ده يوم مختلف عن كل يوم، كل يوم كانوا يلفوا لفة، لكن اليوم السابع دي سبع مرات. لفوا اللفة الأولى والتانية والتالتة والخمسة والستة، بس في الحقيقة ولا طوبة اتحركت من السور. بس فوجئوا هما في اللفة السابعة رقم 13، ورقم 13 في أغلب دول العالم بيعتبروه رقم النحس ورقم مش حلو، لكن في كلمة الله رقم 13 هنا في أسوار أريحة رقم النصرة، وتلاقيه مع يوسف تلاقيه رقم الملك بعد 13 سنة، ومع داود اتمسح وملك بعد 13 سنة. رقم ده ليه مدلول تاني خالص في كلمة الله، ما عندناش احنا تفاؤل والكلام اللي العالم بيعتقد فيه. مرة 13 وهم بيعلوا الرب فوجئوا ان الرب بيفتح الارض والاسوار بتنزل في مكانها. لحد لفة 12 ما كانش فيه واحدة من القوالب او الحجارة بتاعت السور اتحركت. ويمكن عزيز المستمع تكون بتلف بقالك وقت وايمانك خار، قلت يعني معقولة؟ بقالي وقت بصلي 10 سنين بصلي، بقالي وقت بصلي لاجل الامر ده، لكن ولا حاجة اتحركت. نفسي أقولك ببساطة قلب وانت بتسمعني النهاردة، كمل، لأنك احتمال تكون في اللفة الأخيرة. كمل لأنه قربت خلاص، واللي محدد من قبل الرب أن الأسوار هتنزل في مكانها. مش الأسوار اتهدت، لا، ده ربنا كان بيفتح الأرض والأسوار تنزل تنزل تنزل لحد ما ربنا ساوى الأسوار بالأرض. واللي عايز أقوله لك عزيز المستمع، ربنا عنده خطة ليك وعنده أمر عظيم ليك، لكن تكمل بإيمان وتلف حوالين الأسوار عشان ربنا الوقت اللي جاي هيمتعك بالنصرة ويمتعك باختبار الغلبة. بس كمل بإيمان، كمل بإيمان، كمل بإيمان، لأنه اللي على قلب ربنا ليك أن الجبل اللي واقف قدامك والأسوار العالية اللي قدامك ربنا هيصنع معاك نصرة. عظم الرب وعليه قدام كل جبل، رنم وسبح وثق أن ربنا هيساوي الأسوار بالأرض. والجبل العالي اللي قدامك تقدر تقوله من أنت أيها الجبل العظيم، أمام زروبابل تصير سهلا. أصلي ليك تكمل بإيمان للأمر اللي صليت من أجله سنين، وانتظر الرب، لأنه اللي على قلب ربنا ليك أنه هيتمم ليك النصرة ويديك الغلبة. واتقابل معاك في أي فكرة جديدة. الرب يحفظك.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

الحيوانات ليها دور مهم قوي في حياة الإنسان، لأن احنا من ساعة ما اتخلقنا واحنا عايشين مع بعض على الأرض واحدة، ومع وجود حيوانات كتيرة حوالينا ومع الزمن الإنسان قرر يدي لكل حيوان وضع مختلف في حياته. فدى الأسد كرامة وسماه ملك الغابة، محدش سماه غير الإنسان ده ملك الغابة. ودى الكلب كرامة أقل رغم أنه بيستخدمه وبربيه في البيت، لكنه اداله كرامة أقل. النهاردة هنشوف سليمان قال لنا إيه عن الأسد وعن الكلب اللي بنقابلهم في مدة أيام حياتنا.

في بيت شرقي قديم، طفل صغير دخل شاف وشه أسد، خاف بس بعد لحظة اطمن. الأسد كان متحنط، هو أسد لكنه كان متحنط. الطفل انبسط جدا وراح معاه. هو كان عنده فوبيا من الحيوانات، بيخاف من الحيوانات، لكنه قرر يلعب مع أسد متحنط. وهو بيلعب معاه جري عليه كلب صغير موجود في البيت، كلب حي. الطفل هنا خاف بجد. ليه؟ لأن الكلب حي والأسد ميت. هدي نفس الفكرة اللي بيتكلم عنها سليمان، بيقول كده في جامعة 9: لأنه من يستثنى لكل الأحياء يوجد رجاء، فإن الكلب الحي خير من الأسد الميت. بيتكلم هنا سليمان عن أن طول ما أنت حي في الدنيا في رجاء، في أمل، ليك دور. حتى لو أنت شايف أن دورك ده صغير زي دور كلب، بيقول لك خلي بالك الكلب الحي أفضل 100 مرة من أسد ميت. الفكرة الأساسية اللي بتكلم عنها هنا سليمان إن في ناس كتيرة معلقة أملها وطموحاتها على أسود ميتها. كان عندك مشروع قديم وباظ، وقفت حياتك عنده، حنطت الأسد وقلت إن الأمل في الأسد ده، لكنه للأسف ميت. كان عندك حاجة ومعتقد إن هي دي النجاة وهي دي الحياة وهو ده اللي أنت عايش عشانه، لكنه أسد ميت. من فضلك دور على كل أسد ميت في حياتك واعترف إن ده أسد ميت. كان أسد لكنه ميت. وابتدي دور على الكلاب الصغيرة، على المشاريع اللي انت مش مهتم بيها، على التوجهات في حياتك، عن الدعوة اللي الله دعيك بيها بس انت شايفها انها صغيرة. ده الوقت انك تتحرك فيها. طول ما انت حي في رجاء، في امل، ليك دور. ليه؟ لانه اللي بيحدد مدة ايام الحياة بتاعت الانسان على الارض هو الله. الله هو المايسترو اللي بيحدد مين يدخل ومين يخرج من مسرح الدنيا. عشان كده طول ما انت موجود على مسرح الدنيا في امل، ليك دور، ليك رجاء. ممكن تكون حاطط الأمال بتاعتك على حاجات أنت شايف إن هي دي اللي هتعمل فرق، هو ده اللي هيعمل تغيير. من فضلك عيد النظر تاني للحاجات دي. هل الحاجات دي أسود لكنها ميتة؟ لو هي أسود وميتة ما تضيعش وقتك، ما تضيعش اللي فاضلك في مدة أيام الحياة في محاولة إيقاظ أسد ميت. ليه؟ لأن هناك حاجات تاني حية في حياتك دور عليها. النهاردة سليمان بيقول لكل واحد شاف حياته كلها كأنها أسد ميت ووجوده في الأرض زي عدمه، النهاردة بيقول لك هناك أمل، يوجد رجاء، لكل الأحياء يوجد رجاء. أي حد حي عنده أمل. ليه؟ لأنه مانح الأمل ومانح النور ومانح الانفراجة هو الله. وطول ما الله سامح أنك تكون موجود على مسرح الدنيا وما قالش أنك تخرج لسه، يبقى لسه في أمل. السؤال المهم اللي لازم كل واحد يفكر فيه دلوقتي: إيه الأسود الميتة اللي في حياتك؟ حان الوقت للتخلص منها. وإيه الحاجات اللي انت شايفها كلاب لكنها كلاب حية؟ حان الوقت انك تربط بيها أمالك الجديدة. وافتكر انك طول ما انت موجود على مسرح الدنيا ليك دور. أنا بدعوك انك تبص تاني في حياتك وتدور على كل حاجة وحط كل حاجة تحت مسمياتها الحقيقية، قول ده ميت وده حي. كونك إنك حي حتى لو في وضع مش مرغوب فيه، أو يمكن تكون شايف إنه بدون كرامة، أفضل 100 مرة من كونك ميت، لأن الحياة بتوفر لك الوعي والقدرة على الاستمتاع والتجربة. طول ما أنت حي عندك فرصة ذهبية إنك تتواصل مع مانح الحياة وواهب العمر واللي محدد مدة أيام حياتك.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يضللك وتحت أجنحته تحتمي.
2: ترس ومجنن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى
1: ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. يا رب احنا عايزين نشوف خلاصك ونختبر خلاصك يا رب في حياتنا كل يوم. عايزين يا رب فعلا ان احنا نحتمي في سترك ونسكن يا رب تحت ظل جناحك.

رب انت فعلا يا رب الحاضر والمستقبل يا رب، وفي حضورك يا رب بيختفي كل الخوف وبيختفي كل القلق يا رب. انا بصلي يا رب ان حضورك يملاني يا رب، يملاني يا رب بسلامك، ويملاني يا رب بحبك يا رب، لانه فعلا في حضورك يا رب في شفاء وفي سلطان وفي راحه، وانت يا رب الشفاء والسلطان بتوعك يا رب ملهمش نهايه ولا ليهم حدود. بصلي يا رب من اجل شفاء نفسي قبل شفاء جسدي لكل حد تعبان.